0: من أحد هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

المزدلفة. بعد غروب شمس التاسع من ذي الحجة تسير قوافل الحجيج على بركة الله صوب المشعر الحرام مزدلفة ليصلوا بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين فور وصولهم، وليبيتوا ليلتهم هناك ملبين ذاكرين شاكرين الله على فضله وإحسانه بأن كتب لهم شهود وقفة عرفات. وعند وصول الحجاج إلى مزدلفة يقع البعض في أخطاء ينبغي التنبيه عليها، ومن أبرزها انشغالهم بالتقاط الحصى قبل أداء صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا، والصلاة أولى. واعتقادا للبعض بأنه لابد من التقاط حصى الجمار من مزدلفة خطأ لا ينبغي الوقوع فيه، والسنة كما ذكرنا أن يبيت الحجاج ليلتهم تلك بمزدلفة حتى يصلوا بها الفجر، ورخص للنساء والضعفاء والأطفال الذهاب إلى ميناء آخر الليل. فإذا صلى الحاج الفجر يستحب له أن يقف عند المشعر الحرام وهو جبل في مزدلفة أو في أي مكان بمزدلفة، ويستقبل القبلة ويكثر من ذكر الله تعالى والتكبير والدعاء بما يتيسر له، ثم ينصرف إلى التقاط حصوات الرمي 7 حصيات أكبر من حبة الحمص قليلا لرمي جمرة العقبة الكبرى، والباقي يلتقطها من منى، ثم يتابع سيره على بركة الله قبل طلوع الشمس إلى منى ملبيا خاشعا مكثرا من ذكر الله. وعند الوصول إلى منى يبادر الحاج بالذهاب إلى جمرة العقبة الكبرى وهي القريبة من مكة، فإذا وصل إلى جمرة العقبة يتوقف عن التلبية ثم يرميها ب7 حصيات متعاقبات ويكبر مع كل حصاة، ثم يذبح الهدي إن كان عليه هدي ويأكل منه ويطعم الفقراء، ثم يحلق أو يقصر شعر رأسه، والحلق أفضل، والمرأة تقصر من شعرها قدر أنملة وهو ما يعادل رأس الإصبع، وهذا الترتيب أفضل، وإن قدم بعضها على بعض فلا حرج في ذلك. العاشر من ذي الحجة يوم النحر.

0: يستقبل المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها والحجاج على صعيد منى بوجه خاص يوم عيد الأضحى المبارك، فرحين مستبشرين بما أنعم الله عليهم وناحرين أضحياتهم تقربا إلى الله عز وجل. وسيجد الحجاج في مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي خير عون لهم على أداء هذا النسك، ويلاحظ عند رمي الجمرات وقوع بعض الحجاج في أخطاء نذكر منها: اعتقاد البعض أنهم يرمون الشياطين فيرمونها بغيظ مصحوب بسب لهذه الشياطين، وما شرع رمي الجمرات إلا لإقامة ذكر الله. رمي الجمرات بحصى كبيرة أو بالأحذية والأخشاب، وهذا غلو في الدين نهى عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم. التزاحم والتقاتل عند الجمرات من أجل الرمي خطأ جسيم، والواجب على الحاج الرفق بإخوانه وتحري الرمي في المكان الصحيح داخل الحوض سواء أصابت العمود أم لم تصبه. رمي الحصى جميعا دفعة واحدة، وفي هذه الحالة لا تحسب له إلا حصاة واحدة، والمشروع رمي الحصى واحدة تلو الأخرى والتكبير مع كل حصى. طواف الإفاضة: عندما يرمي الحاج جمرة العقبة ويحلق أو يقصر شعر رأسه يكون بذلك قد تم له التحلل الأول، وبإمكانه حينئذ أن يلبس ثيابه وتحل له كل محظورات الإحرام إلا النساء. ثم ينزل الحاج إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة، وهو ركن لا يتم الحج إلا به، ويسعى بعده إن كان متمتعا أو إذا لم يكن قد سعى قبل ذلك مع طواف القدوم لمن كان قارنا أو مفردا، فيلزمه حينها السعي. ويجوز تأخير طواف الإفاضة إلى ما بعد أيام منى والذهاب إلى مكة المكرمة بعد الفراغ من رمي الجمرات. أيام التشريق: بعد أن ينتهي الحاج من طواف الإفاضة في يوم النحر يباح له كل محظورات الإحرام حتى النساء، ثم يرجع إلى منى للمبيت بها أيام التشريق الثلاثة، ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، أو ليلتين لمن أراد التعجل مصداقا لقوله تعالى:
1: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون.
0: والواجب على الحاج رمي الجمرات الثلاث في الأيام التي يقضيها في منى ويكبر مع كل حصاة. ومن السنة الوقوف بعد رمي الجمرة الصغرى والوسطى مستقبلا القبلة رافعا يديه يدعو بما شاء، ويتجنب مزاحمة ومضايقة إخوانه المسلمين. أما الجمرة الأولى وهي جمرة العقبة فلا يقف ولا يدعو بعدها، فمن أراد التعجل في يومين وجب عليه رمي الجمرات الثلاث في اليوم الثاني عشر، ثم يغادر منى قبل غروب الشمس. فإذا غربت عليه الشمس وهو ما زال في منى يلزمه البقاء للمبيت بها ليلة الثالث عشر، والرمي في اليوم الثالث عشر ما لم يكن قد تهيأ للتعجل فيغادر ولا يلزمه المبيت بمنى. طواف الوداع:

0: 88.9. عدنية FM.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية FM.
2: نادى المنادي عالصلاة لبي
0: 88.9. لون جديد.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8 صباحا، برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
3: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
4: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
5: لا تشيلي هم يا سعد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة للكهرباء.
4: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
5: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
4: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
5: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
4: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
5: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
4: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
5: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
6: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.

0: خلال أيام. خلال أيضا أضحى المباراة.
1: مسرحية يوميات مدير عام.
2: شباب يوميات إيش دوين؟ لا لا الموضوع رسمي زيادة. مسرحية يوميات مدير عام خلال أيام عيد الأضحى المبارك. المعلى حافون، مسرح الفقيد رائد طه. كل عام وانتم بخير.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: اعلانك معنا، وصولك اسرع. في عدنية اف ام نوفر لك منصة اعلانية فعالة تخدم اهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.

0: جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعض الاستقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
2: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
3: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
2: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماماً، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
3: والحل الذكي لليوم وبكرة.
4: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
5: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عالما من التكنولوجيا في انتظارك. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: نقدم لك تشكيلة واسعة ومميزة من الشاشات والثلاجات والغسالات والمكيفات الهوائية والمكانس الكهربائية والخلاطات وأكثر من ذلك بكثير. استمتع بحلول الطاقة الشمسية البديلة التي توفر لك الراحة الدائمة وتقلل من فواتير الكهرباء أو الاستغناء عنها بالكامل. عروض مذهلة وأسعار لا تقاوم وجوائز متنوعة وكبرى.
2: لا تفوت الفرصة
1: لتجديد منزلك بأحدث الأجهزة. زورونا اليوم واكتشفوا كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا. العنوان: عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو 711-83-1111 أو على الرقم الأرضية 02-361-30. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
3: بنك من لا بنك له، هذا هو شعارنا. هدفنا تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لعملائنا، ونحن في بنك الأمل للتمويل الأصغر قدمنا خدمات متنوعة ومتميزة. خدمة التمويل: ادعم مشروعك الصغير والأصغر بتمويل يصل إلى 20 مليون ريال وفترات سداد مريحة وإجراءات ميسرة. خدمة الادخار: احفظ أموالك واستثمرها عبر الوداعة الاستثمارية وفق الشريعة الإسلامية. خدمة الحوالات: حول واستقبل أموالك في دقائق من داخل وخارج اليمن عبر خدمة الحوالات الداخلية والخارجية. الخدمات الإلكترونية: من جوالك وعبر تطبيق بيس. أدر حساباتك وسدد جميع التزاماتك وخلي حياتك أسهل. بنك الأمل للتمويل الأصغر، أكيد هو بنك من لا بنك له.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: إعلانك معنا، انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية إعلانك في أذن كل مستمع.

حياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: حياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية اف ام، ثقة تستحقها.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعد استغراب، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام، ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77-468-99-99 أو 780-299-33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 10 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: الشاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد كان الطعم المفضل لي وأنا صغير، في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام.
6: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك. في مستشفى الريادة، حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الريادة الدولي. للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولي. الرعاية الكاملة.
7: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
6: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
7: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
6: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
7: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
6: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
7: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
6: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
7: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
6: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
8: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
9: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.

0: خلال أيام
1: أضحى المباراة.
2: مسرحية يوميات مدير عام.
3: شباب يوميات ايش دوين؟ لا الموضوع رسمي زيادة. مسرحية يوميات مدير عام خلال أيام عيد الأضحى المبارك. المعلى حافو، مسرح الفقيد رائد طه. كل عام وانتم بخير.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-99-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: عدنية اف ام تقدم لكم المسلسل المصري كدبة بيضاء، بطولة درة وشريف رمزي.
1: بس لقيتها، لقيت اللي هيخلي اياد يقتنع بسبب وجودي هنا.
2: ايه قولي؟
1: هتقولي اني جاي اعطف عليكي وعلى عيلتك الشحاتين، واني جايبالك هدوم القديمة.
2: جزمة قديمة؟
1: وجزمة قديمة يا ستي مع الهدوم القديمة؟ يعني الجزمة دي هي اللي هتفرق معاكي؟
2: انا قصدي جزمة قديمة هديكي بيها لو ما بطلتيش الافكار المهببة دي.
1: ليه مهببة ليه؟
2: اياد مش هيصدق يا فلح، هيقولك ليه ما اديتهاش الحاجات دي في الشركة او حتى في العربية.
1: عندك حق، خلاص بلاش، نقول له ان ليا خالة ساكنة هنا وكنت جاي اعدي عليها.
2: يعني مليونيرة ورئيسة مجلس ادارة شركة مقاولات، وخالتها يعني سوري عايشة في حتة لمؤاخذة زبالة زي دي.
1: ما تحسني ما لفظك الله، بس بصراحة برضو عندك حق. بلاش، نقول ان عربيتي الانتيكة اتخبطت وجايبينها لعم وزة السمكري هنا يرمهالي.
2: عربية انتيك بتسعة مليون جنيه لما تتخبط نجيبها لعم وزة؟ بذمتك ده كلام يتصدق؟
1: لا انا خلاص بقى غلوب حماري، تصرف انت يا ستي.
2: مين؟ ماما يا ستي بتطمن على سكار.
1: قولي لها يا ستي سيزفت مرزوع في العربية وكويس زي القرد، هو ده يعني يحصل له ايه؟ وخليها بقى تسيبنا في اللي احنا فيه.
2: حسنة، حل المشكلة اللي احنا فيها دي جوه العربية.
1: سلام، طب ما انا قلتلك حل العربية ده، قلتلي انتيك وتسعة مليون واتريقتي على عم وزة حبيبي.
2: يا بنتي بقولك الحل جوه العربية، جوه.
1: لا انا مش فاهمة حاجة.
3: عارفة اشوفه، انا جوايا حاجات كتير جدا نفسي اقولها لك، بس بصراحه بقى اول ما ببص في عينيكي بلاقي الكلام واقف في زوري.
4: انا كمان الكلام بيقف في زوري.
3: ايه ده والله؟ بيقف في زورك لما تبص في عينيا؟
4: لا، بيقف في زوري لما ببص حواليا واشوف التصرفات السافله دي.
3: يا ستي مش احنا قلنا ملناش دعوه؟
5: احب العشق الممنوع، وخصوصا لما يكون في ارذل العمر. عايزينها سودة ولا يسفي ولا تفاح؟
6: ايه ده ايه ده؟ في ايه يا ابن انت؟ وقال لي سودة ولا يسفي ولا تفاح؟
5: السائع يا بيه،
7: والله ما في اسعى منك يا اخي، مش عايزين حاجة. شكرا يا سيدي.
5: لا ما انا مش بعزم عليك عشان تقول لي شكرا، سودة ولا يسفي ولا تفاح؟
4: ما قال حضرتك مش عايزين حاجة، مش عايزين حاجة، ايه قلة الذوق دي؟
3: خلاص خلاص يا شوشو، خلاص خلاص
5: شوشو.
7: احترم نفسك، هات اي حاجة معاك وخلاص، يلا اتفضل.
5: لا اي حاجة ايه، ده في منيو ولازم تعرفوه.
7: منيو؟ طب قول اخلص.
5: دي ازازة عادة بمية جنيه.
7: ماشي،
5: بس دي لو خدتها هفضل لازق لكم عشان اخد الفارغ.
7: ايه الرخامة دي؟
5: عندك حق، هي رخامة فعلا، عشان كده عملنا العرض السوبر. الازازة دي بمتين جنيه.
7: متين جنيه؟ ما هي نفس الازازة.
5: ايوة نفسها، وانا كدبت عليك وقلت لك انها حاجة تانية، بس دي هبعد لبعيد بتاعها ثلاث خطوات كده ولا حاجة، واستنى الفارغ وهبقى برضو سامع.

0: يا جماعة اهدوا ما تخافوش. اولا سكار مربوط يعني مش هيقدر يأذي حد، ثانيا سكار ما بيأذيش حد يعرفه، وهو عارفك كويس يا دادة فتحية انت وحسنة.
1: يعني ما فيش هنا غيري بقى اللي سكار هيأزأزه صح؟
0: ما تقلقش يا عم جمعة، سكار بيقرف.
1: بيقرف؟ طب الله يطمن قلبك.
0: ده تلاقي اياد، من فضلكم يا جماعه ما حدش ينسى دوره.
1: حد برضك ينسى انه متجوز القمر ده؟
2: لو النبي ما وقتكم انتوا الاثنين.
1: لا ازاي بقى، ده هو ده وقتنا، مش لازم نحبك الدور ونقيفه ونستفه.
3: انت صح يا سي جوجو.
0: طب حد يفتح، افتحي بسرعه يا حسن.
2: انا رئيس مجلس الاداره ما بفتحش، انت اوفيس بوي، انت اللي تفتحي.
0: نسيت. طيب انا الاوفيس بوي.
4: مساء الخير يا كندا.
0: مساء النور. انا الاوفيس بوي.
4: ستي ما انا عارف يا كندا، عارف ايه الجديد، بتفكريني مثلا؟
0: لا بفكرني انا، قصدي يعني. اتفضل.
4: مساء الخير يا جماعه.
1: مساء العسل.
4: ايه ده استاذه حسنى، ده ايه الصدف العجيبه دي؟
2: بص هي صدفه عجيبه فعلا، وما كناش لاقيين لها اي مبرر، بس كنت اتصرفت.
4: انا مش فاهم حاجه.
0: ايه حسنى تقصد
2: بنت؟
0: سوري قصدي استاذه حسنى. تقصد اني انا هقول لك هي موجوده ليه؟ هي موجوده هنا عشان انا نسيت. هو انت هنا ليه؟
2: وانا ايش ضراني؟
4: ايه ده، ايه الصوت ده؟
0: ايوه فكرتني يا سكار، الله يكرمك. الاستاذه حسنى موجوده هنا عشان مامتها مش عايزه الاسد بتاعها في البيت.
4: عندها حق طبعا.
0: استاذه حسنى ما لقيتش مكان تجيبه فيه غير هنا، وبتيجي من وقت للتاني تبص عليه.
4: ايوه بس ده خطر عليكوا جدا.
0: طبعا خطر، بس هنعمل ايه بقى، حكم القوي على الضعيف.
2: ايوه انا القوي وهي الضعيف.
4: ايوه بس معلش يعني يا استاذه حسنى، ده تعسف في استخدام السلطه يعني.
2: عادي انا بحب اتعنف في استخدام السلطه.
4: لا بقى ده كلام مش
0: خلاص يا اياد، خلاص مش وقت الدفاع عن حقوق العمال دلوقتي. انا لسه ما عرفتكش على بابا وماما.
4: عندك حق معلش، انا اسف يا عمي.
1: لا يا ابني خد راحتك.
0: اعرفك ده بابي. ايه قصدي بابا ابويا ابا.
2: خلاص ما تزوديهاش.
0: حاضر ده بابا عم جمعه.
4: بابا عم جمعه ازاي يعني؟
0: لا قصدي يعني بابا جمعه. ايوه بابا جمعه.
4: تشرفنا يا فندم.
1: ماشي
4: بس الحقيقه انا مش عارف ليه انا حاسس ان انا شفت حضرتك قبل كده.
0: لا لا لا لا لا مش متهيألي.
1: ايوه صح صدقها، مش متهيألها. لا
4: لا لا لا انا متاكد.
1: قصدك اول يوم جيت في الشركه؟
4: ايوه بالظبط صح.
1: لا مش انا.
4: ازاي يعني؟
1: انا هقول لك، مش انت قصدك على الخناقه اللي حصلت معاك في الشارع لما خبطت العربيه؟
4: ايوه هي دي.
1: حتى بالاماره انا ساعتها قلت لك حخرنتك للوز والحمام.
4: بالظبط هو صح كده.
1: ايوه مش انا.
4: ايه ده؟
0: خلاص بقى يا اياد، ما قالك انه مش هو. وبعدين بقى خليني بقى اعرفك على ماما، دي بقى تبقى ماما ده فتحيه. يوه ماما فتحيه.
4: تشرفنا يا فندم.
2: ربنا يحفظك يا سعادة البيه ويكرمك وما يحرمناش منك ابدا. الهي يطعمك ما يحرمك الهي وانت جاي.
0: بس ايه شغل الشحاتين ده؟
1: اتفضل يا هندسه، اتفضل اقعد.
4: شكرا. ربنا يخليك يا عمي.
1: انت لبعتك وما تقلش عليا عشان الظروف مش هي يعني، فالتقيل عليك والخفيفه على مين؟
4: عليكم.
1: لا عليك انت برضو يا حبيبي. يا ابني بقول لك الظروف مش هي.
4: والله انا لو بايدي يعني اتقل كندا بالذهب. على العموم يا عمي انا هحكي لكم ظروفي بمنتهى الصراحه، وبعد كده اللي انتوا هتشوفوه انا تحت امركم يعني.
5: اهو ده بقى المكان اللي تقعد فيه. معلش حقك عليا، اما في حد عاقل يمشي ولا كلام بوظ وبرطه.
6: خلاص يا فكري ما تكبرش الموضوع قوي كده.
5: الموضوع كبير وكبير قوي يا شوشو.
6: مش للدرجه دي على فكره، انت بتبالغ.
5: انا بتكلم عن حب ليكي كبير جوايا قوي يا شوشو.
6: عارف يا فكري انا لما كان بيجيلي مريض يتكلم بالشكل ده كنت بقرف منه قوي واحس انه تلزيق، لكن دلوقتي.
5: ايوه لكن دلوقتي ايه بقى؟
7: سودا ولا اسفي ولا تفاح؟
5: حسبي الله ونعم الوكيل. يا ابني انت ورانا.
4: اهي دي يا عمي ظروفي بمنتهى الصراحة.
1: يا ابني دي مش صراحة، دي اباحة.
4: ليه كده يا عمي، في ايه؟
1: بذمتك دي ظروف واحد يتقدم بها العروسة؟ دي ظروف تتقدم بها لوزارة الشؤون الاجتماعية عشان ترعاك يا ابني.
4: معلش ان شاء الله ظروفي هتتحسن في الشغل الجديد بإذن الله.
1: الا طب وانا اجوز بنتي الواحد زيك ليه؟
0: معلش يا بابا، ما هو بيقول لك الظروف هتتحسن.
1: لما تبقى تتحسن يبقى يجي بقى
0: يا بابا. انت دايما

0: تقول لي انك عاوز تشتري راجل.
1: انا قلت لك كده؟ انت بتكذبي على فكره.
0: قلت لي بس انت مش فاكر.
1: حتى لو قلت لك نشتري راجل، مقتدر متريس. وبعدين انت ايه اللي دخلك انت في كلام الكبار ده
0: يا بابا؟
1: بقى تجبع وخش يا بنت جوه.
2: لو سمحت بالراحه عليها يا عمي.
1: بلا عمك بلا خالتك
0: يا بابا.
1: انت ما تفتحيش بقك خالص، انت فاهمه؟
0: طب ال20,000 جنيه مش هتطول منهم مليم؟
1: اولا قلت لك ما تفتحيش بقك، انت تشاوري بس واحنا ننفذ. هو انا عندي اغلى منك يا كنوده؟
3: يا حنين، ربنا يخليك ليها يا سي جوجو وما يحرمهاش منك ابدا يا اخويا.
1: اصل ده حب يا توحى، ومين يقدر يقف قدام كتار الحب؟ الا واخده بالك يا استاذه حسنى؟
0: قطر لما يلهفك. اطلع بسرعه يا فكري.
4: اركبي يا شوكار بسرعه، اركبي يلا.
5: سودا ولا يسي ولا تفاح؟
4: يا ساتر يا واد غديت، سودا ولا يسي ولا تفاح؟
0: لازقه قوي.
4: ده انا بقيت خايف يطلع لي من شنطه العربيه.
0: مش للدرجه دي يعني.
4: شو بقول لك ايه، احنا انا وانت يعني لازم نتجوز.
0: ايه ده خبط لزق كده؟
4: خبط لزق ثاني مد. ما هو احنا مش لازم نضيع وقت.
0: ايه علي فكري، احنا كبرنا على الكلام ده.
4: ما هو ما انا عارف، ما هو احنا عشان كبرنا يبقى لازم نضيعش وقت.
0: ما هو مش بالسهوله دي برضو.
4: الله، انت هتعقديها ليه بس؟
0: اولا لازم امهد الموضوع لكندا، ثانيا بقى وده الاهم، كندا بتمر بمشكله كبيره ولازم احلها الاول.
2: كلامك الحلو ده يا عمي يعني شجعني ان اطلب منك ايد كندا.
1: يا سلام، ايديها ورجليها والفشه والكرشه والعكاوي كمان، رغم ان البيعه دي واقفه عليا بخساره ومش مصدقني وزنباره.
3: هو انت بتبيع بهيمه؟
1: بعززها يا بت، بعززها.
3: كده بتعززها؟
1: وبالمناسبه السعيده دي اسمحوا لي انا كمان اطلب ايد دوحه.
3: وانا موافقه.
6: عدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع، وجنوب تعز، وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير،

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
2: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس.
3: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
4: أنا أقدر أسحب مدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
5: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
1: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
6: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
3: شكرا بيس.
7: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
8: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
10: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
11: عدنية اف ام
10: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

0: معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع.
0: في عدنية اف ام نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 11 برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد كان الطعم المفضل لي وأنا صغير، في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام.
6: زبادي نانا.
7: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
8: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
7: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
8: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار وبأحجام مختلفة وبنظامين كهرباء وبطارية،
7: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
8: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
7: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا لجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
8: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرة عالية. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو على الرقم الأرضي 02-362-37 أو 02-362-888.
7: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
9: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
8: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة،
5: والتكنولوجيا المتطورة.
10: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
11: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
10: ناينتي مول.

0: خلال أيام. خلال أيضا أضحى المباراة.
1: مسرحية يوميات مدير عام.
2: شباب يوميات. إيش دوين؟ لا لا الموضوع رسمي زيادة. مسرحية يوميات مدير عام خلال أيام عيد الأضحى المبارك. المعلى حافون، مسرح الفقيد رائد طه. كل عام وانتم بخير.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
5: إعلانك معنا، انتشارك مضمون.
6: انتشارك مضمون.
5: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM. إعلانك في أذن كل مستمع.
6: كل مستمع.

0: أيمن الإمام مدير السبيطار. بفحص الحمض النووي بتاع الخلايا دي ظهر انها تقريبا بتاعت ابناء السيدات دول. كل ست منهم مش بس شالت ابنها في رحمها 9 شهور وجابته للدنيا، دي فضلت شايله جوه دماغها بواقي منه طول عمرها، حطاه في دماغها حرفيا. ده غير دراسه قبلها سنه 2007 في سنغافوره كانت مكتشفه وجود الخلايا بتاعت الاجنه دي في عظم وضلوع 9 امهات. وتقريبا كده كلمه انت حته مني يا ابني طلعت حقيقة علمية، بس صدقني انت لسه ما تعرفش مين اللي مستنفع من مين. هشرح لك من الاول. احنا كنا فاهمين ان المشيمة هي حلقة الوصل بين الام والجنين اثناء الحمل، بتنقل المواد بين الام والجنين بشكل انتقائي جدا، يعني بتمرر للجنين من امه الغذاء والاكسجين والمواد اللي محتاج لها، وتمنع مرور معظم الميكروبات والفيروسات والمواد الضارة. ما هي ام وحنان الام. بس في دراسة سنة 2009 ظهر ان معادن زي الزئبق والرصاص والزرنيخ تعتبر معادن ضارة جدا، ولو زادت عن مستويات معينة في الدم ممكن تسبب مشاكل صحية خطيرة. كان المتوقع ان المشيمة تكون بتحمي الجنين منها وبتمنع مرورها من دم الام للجنين، لكن لما تقاست مثلا نسبة بعض المعادن زي الزئبق والرصاص والزرنيخ في دم سيدات حوامل وفي دم الحبل السري لأجنتهم، ظهر ان الام مش بس بتمرر المواد دي لجنينها، ده المعادن كانت مستوياتها في دم الجنين أعلى من مستوياتها في دم الأم. الزئبق مثلا مستواه في دم الحبل السري كان ضعف مستواه في دم الأم. الأم طلعت عاملة ابنها مصفة وبترمي في جسمه المعادن اللي مش عايزاها. وخد عندك كمان، احنا كنا فاهمين ان المشيمة بتسمح ان الجنين يمرر لأمه الفضلات والنفايات بتاعته زي اليوريا مثلا علشان تتخلص منها، ما هي أم وحنان الأم. بس لا، برضو ظهر ان المشيمة بتسمح بمرور كمان انواع كتير من خلايا الجنين لامه، منها خلايا جذعية جنينية، السحر اللي بيتكلم عنه المجال الطبي كله وفي انتظار معجزاته السنين الجاية، الخلايا اللي عندها قدرة لا نهائية على الانقسام والتجدد، ملهاش تخصص محدد لكن تقدر تتحول لانواع مهولة من الخلايا المتخصصة اللي تقدر تقوم بوظائفها على اكمل وجه، تصلح وتعالج التلف في كتير من انسجة الجسم. خلايا جذعية بيكسبها جسم الام ببلاش كده مع كل مرة حمل، وأحيانا كمان من غير حتى ما الحمل يكمل. سنة 2003 الأطباء قدروا يلاقوا خلايا جنينية بتسبح في دم الأم أثناء حمل مدته ما تخططش شهر واحد، وحتى في حالات إجهاض وحمل غير مكتمل. وفي حيوانات تجارب وجدت الخلايا الجنينية دي في المناطق اللي فيها تلف في أدمغة الأمهات بأعداد أكبر بكتير من عدد الخلايا الجنينية الموجودة في المناطق اللي ما فيهاش تلف. الخلايا الجذعية اللي جاية من الجنين كانت بتجري على الأماكن التلفة في جسم الأم علشان تصلح فيها. الأم ما طلعتش بس بتصفي جسمها من المواد الضارة الزيادة، لا وبتاخد من جنينها كمان خلايا نافعة تروق بيها على صحتها. بس علشان نكون منصفين لازم نذكر ان بعض المتخصصين بيقولوا ان الآلية دي ممكن تكون مش لمصلحة الأم وإنما لمصلحة أجنة البشر في صراع البقاء، بس بشكل غير مباشر، وده لأن مواليد البشر بتحتاج فترات رعاية وتغذية طويلة جدا بتكون فيها الأم هي المسؤولة بشكل رئيسي. ولما نلاقي آلية نحافظ بها على صحتها ونخليها أحسن في الفترات دي كل ما كان ده في مصلحة النسل الجديد. بس برضو حسب أبحاث خلايا الأجنة دي اتوجدت جوه أجسام أمهات آخر مرة كانوا فيها حوامل كان من 51 سنة، وكأن الست هتفضل طول عمرها كل ما يحصل عندها تلف في أي حتة من جسمها هتجري الخلايا الجذعية دي علشان تعوضه. وده يمكن يكون هو السبب إن الستات بيعيشوا أطول. ما هو أكيد أجنة البشر مش محتاجين رعاية مباشرة من أمهاتهم لمدة 51 سنة، يعني ولا محتاجين. المهم يعني مفيش منفعة من غير تمن. ألف باء طب كده، مش ممكن تدخل أي خلايا غريبة لجسم أي شخص حتى لو الخلايا الغريبة دي جاية من ابنه ضناه من غير ما تحفز جهاز المناعة يشتغل عليها ويفحصها ويتعرف على هويتها. ولو اتأكد جهاز المناعة إنها خلايا غريبة هيهاجمها وتبدأ سلسلة تفاعلات خطيرة بسبب رفض الجسم للخلايا الغريبة دي. وجود الخلايا الجنينية في جسم الأم ممكن جدا يكون هو تفسير أمراض المناعة الذاتية، واللي فيها بتهاجم خلايا المناعة في جسم المريض بعض الأنسجة جوه جسمه برضو وتسبب لها أضرار عنيفة بدون أي سبب مفهوم في الطب لحد دلوقتي، زي الالتهاب المفصلي الروماتويدي والصدفية والتصلب المتعدد والزئبة الحمراء وغيرها كتير. النظرية دي بيأكدها مثلاً إن 3/4 المرضى المصابين بأمراض المناعة الذاتية إناث، وإن دايماً أول أعراض بتظهر عليهم بتكون في سن من 25 ل 35، اللي هو تقريباً السن اللي بتبدأ فيه تجارب الحمل والولادة عند معظم السيدات. وعموماً الموضوع طلع بيحصل في الاتجاه العكسي برضو، زي ما بتتنقل خلايا من الجنين لأمه بتتنقل خلايا كمان من الأم لجنينها وتعيش جواه. يعني انت كمان شايل جواك حتة كده من الست الوالدة للزمن، وبرضو جهاز مناعتك هيتعرف عليها، وبرضو ممكن يكون هو ده تفسير بعض أمراض المناعة الذاتية الغريبة جدا اللي بتظهر في الأطفال، زي أمراض التهابات المفاصل والتهابات الجلد، وزي مرضى السكر من النوع الأول واللي بتهاجم فيه خلايا المناعة بعض خلايا البنكرياس المسؤولة عن إفراز الإنسولين وتدمرها، فيفقد المريض القدرة على إفراز الإنسولين اللازم لحرق واستهلاك سكر الدم. لما فحصوا بعض مرضى السكر من النوع الأول لقوا إن خلايا أمهاتهم موجودة داخل البنكرياس بعدد أكبر بكتير من الموجودة في تيار الدم وباقي الأنسجة. خلايا الأم محفوظة في البنكرياس وبتحفز جهاز المناعة ضده يهاجمه ويدمره. ولما اتعملت مقارنة بين أشخاص مصابين بالسكر من النوع الأول وأشخاص أصحاء من حيث عدد خلايا الأم جوه البنكرياس بتاع الابن، كانت الأعداد أكبر بوضوح في بنكرياس المصابين. يعني كثرة خلايا الأم في بنكرياس ابنها يعتبر خلايا غريبة عن جسمه، ممكن يكون هو اللي حفز جهاز المناعة علشان يهاجمه ويدمره. الأطباء بيقولوا إن الظاهرة دي بتتم في كل مرات الحمل اللي بتحصل في البشر بدرجات متفاوتة ونتائج مختلفة على صحة الأم والجنين، ولا نعرف ليه بتحصل ولا ليه بتحصل بشكل متفاوت. المهم إنك أكيد أكيد شايل جواك حتت من أمك، وأمك أكيد شايلة جواها حتت منك، بس تفتكر مين فيكم طالع بمصلحة أكتر من التاني؟ كل أمنياتي بالشفاء والقوة لكل محاربين الأمراض في كل مكان.
1: عدنية FM 88.9، دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: FM من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت. صوت وصورة في كل مكان. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
3: نحن نوفر لك الراحة
2: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك ليرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية.
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: سبب شفاؤك.
3: سبب شفاؤك.
2: بإذن الله.
3: بإذن الله.
2: للحجز والاستفسار 7821174. عدن، خط 90 في جانب 90. مستشفى الريادة الدولية.
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: الرعاية الكاملة.
3: الرعاية الكاملة.
4: وشخصيتك. شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
5: بنك من لا بنك له، هذا هو شعارنا. هدفنا تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لعملائنا، ونحن في بنك الأمل للتمويل الأصغر قدمنا خدمات متنوعة ومتميزة. خدمة التمويل، ادعم مشروعك الصغير والأصغر بتمويل يصل إلى 20 مليون ريال وفترات سداد مريحة وإجراءات ميسرة. خدمة الادخار، احفظ أموالك واستثمرها عبر الوداعة الاستثمارية وفق الشريعة الإسلامية. خدمة الحوالات، حول واستقبل أموالك في دقائق من داخل وخارج اليمن عبر خدمة الحوالات الداخلية والخارجية. الخدمات الإلكترونية من جوالك وعبر تطبيق بيس، أدر حساباتك وسدد جميع التزاماتك وخلي حياتك أسهل. بنك الأمل للتمويل الأصغر، أكيد هو بنك من لا بنك له.
6: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-2993-33.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج.
1: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
2: نحن نوفر لك الراحة
1: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك ليرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية،
2: مستشفى الريادة الدولية،
1: سبب شفاؤك،
2: سبب شفاؤك
1: بإذن الله.
2: بإذن الله.
1: للحجز والاستفسار 7821174410 عدن، خط 90 في جانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية،
2: مستشفى الريادة الدولية،
1: الرعاية الكاملة،
2: الرعاية الكاملة.
3: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
5: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.

0: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
1: لا تشيلي هم يا سعد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
0: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
1: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
0: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
1: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
0: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
1: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
0: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
1: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
2: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: نادى والإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
6: عدنية FM.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

المزدلفة. بعد غروب شمس التاسع من ذي الحجة تسير قوافل الحجيج على بركة الله صوب المشعر الحرام مزدلفة ليصلوا بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين فور وصولهم، وليبيتوا ليلتهم هناك ملبين ذاكرين شاكرين الله على فضله وإحسانه بأن كتب لهم شهود وقفة عرفات. وعند وصول الحجاج إلى مزدلفة يقع البعض في أخطاء ينبغي التنبيه عليها، ومن أبرزها انشغالهم بالتقاط الحصى قبل أداء صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا، والصلاة أولى. واعتقادا للبعض بأنه لابد من التقاط حصى الجمار من مزدلفة خطأ لا ينبغي الوقوع فيه، والسنة كما ذكرنا أن يبيت الحجاج ليلتهم تلك بمزدلفة حتى يصلوا بها الفجر، ورخص للنساء والضعفاء والأطفال الذهاب إلى ميناء آخر الليل. فإذا صلى الحاج الفجر يستحب له أن يقف عند المشعر الحرام وهو جبل في مزدلفة أو في أي مكان بمزدلفة، ويستقبل القبلة ويكثر من ذكر الله تعالى والتكبير والدعاء بما يتيسر له، ثم ينصرف إلى التقاط حصوات الرمي 7 حصيات أكبر من حبة الحمص قليلا لرمي جمرة العقبة الكبرى، والباقي يلتقطها من منى، ثم يتابع سيره على بركة الله قبل طلوع الشمس إلى منى ملبيا خاشعا مكثرا من ذكر الله. وعند الوصول إلى منى يبادر الحاج بالذهاب إلى جمرة العقبة الكبرى وهي القريبة من مكة، فإذا وصل إلى جمرة العقبة يتوقف عن التلبية ثم يرميها ب7 حصيات متعاقبات ويكبر مع كل حصاه، ثم يذبح الهدي إن كان عليه هدي ويأكل منه ويطعم الفقراء، ثم يحلق أو يقصر شعر رأسه، والحلق أفضل، والمرأة تقصر من شعرها قدر أنملة وهو ما يعادل رأس الإصبع، وهذا الترتيب أفضل، وإن قدم بعضها على بعض فلا حرج في ذلك. العاشر من ذي الحجة يوم النحر.

يستقبل المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها والحجاج على صعيد منى بوجه خاص يوم عيد الأضحى المبارك، فرحين مستبشرين بما أنعم الله عليهم وناحرين أضحياتهم تقربا إلى الله عز وجل. وسيجد الحجاج في مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي خير عون لهم على أداء هذا النسك، ويلاحظ عند رمي الجمرات وقوع بعض الحجاج في أخطاء نذكر منها: اعتقاد البعض أنهم يرمون الشياطين فيرمونها بغيظ مصحوب بسب لهذه الشياطين، وما شرع رمي الجمرات إلا لإقامة ذكر الله. رمي الجمرات بحصى كبيرة أو بالأحذية والأخشاب، وهذا غلو في الدين نهى عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم. التزاحم والتقاتل عند الجمرات من أجل الرمي خطأ جسيم، والواجب على الحاج الرفق بإخوانه وتحري الرمي في المكان الصحيح داخل الحوض سواء أصابت العمود أم لم تصبه. رمي الحصى جميعا دفعة واحدة، وفي هذه الحالة لا تحسب له إلا حصاة واحدة، والمشروع رمي الحصى واحدة تلو الأخرى والتكبير مع كل حصى. طواف الإفاضة: عندما يرمي الحاج جمرة العقبة ويحلق أو يقصر شعر رأسه يكون بذلك قد تم له التحلل الأول، وبإمكانه حينئذ أن يلبس ثيابه وتحل له كل محظورات الإحرام إلا النساء. ثم ينزل الحاج إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة، وهو ركن لا يتم الحج إلا به، ويسعى بعده إن كان متمتعا أو إذا لم يكن قد سعى قبل ذلك مع طواف القدوم لمن كان قارنا أو مفردا، فيلزمه حينها السعي. ويجوز تأخير طواف الإفاضة إلى ما بعد أيام منى والذهاب إلى مكة المكرمة بعد الفراغ من رمي الجمرات. أيام التشريق: بعد أن ينتهي الحاج من طواف الإفاضة في يوم النحر يباح له كل محظورات الإحرام حتى النساء، ثم يرجع إلى منى للمبيت بها أيام التشريق الثلاثة، ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، أو ليلتين لمن أراد التعجل مصداقا لقوله تعالى:

0: عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون.
1: والواجب على الحاج رمي الجمرات الثلاث في الأيام التي يقضيها في منى ويكبر مع كل حصاة. ومن السنة الوقوف بعد رمي الجمرة الصغرى والوسطى مستقبلا القبلة رافعا يديه يدعو بما شاء ويتجنب مزاحمة ومضايقة إخوانه المسلمين. أما الجمرة الأولى وهي جمرة العقبة فلا يقف ولا يدعو بعدها، فمن أراد التعجل في يومين وجب عليه رمي الجمرات الثلاث في اليوم الثاني عشر ثم يغادر منى قبل غروب الشمس.

اف ام تقدم البرنامج الديني أسرار الفاتحة مع الشيخ راشد بن عثمان.

0: أسرار الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في لقاء جديد من برنامج أسرار الفاتحة. هذه السورة العظيمة التي تفضل الله جل وعلا بها علينا وأكرمنا سبحانه وتعالى، ومن إكرام الله جل وعلا لنا أن جعل هذه السورة فرضا في كل ركعة، لا تصح صلاتنا بدونها. ولهذا لو أن شخصا لم يقرأ سورة الفاتحة في ركعة بطلت صلاته. وقد جاء في الحديث الصحيح في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، أي ناقصة غير تمام. فالنقصان في هذا الأمر لا شك أنه دليل على أهمية هذه السورة ومكانتها ومنزلتها، حتى يسير العبد في إلى الله جل وعلا، لأن هذه السورة ترسم معلما في سير العبد إلى الله، ترسم طريق النجاة إلى الله جل وعلا. أعظم العمل الذي أو أعظم ما يرسم العمل في سير العبد إلى الله هي هذه السورة الكريمة، لأن العبد يدعو دائما فيها فيقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهذا الصراط المستقيم من أعظم ما يثبت الله جل وعلا عبده عليه، أن يكثر العبد من محاسبة نفسه. تذكرون الكلمة العظيمة لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتعرضوا للعمل الأكبر يوم القيامة. هذا الأمر وهو محاسبة النفس، العبد في حاجة ماسة إليها. لماذا؟ والمحاسبة تكون محاسبة الشحيح لماله، ومحاسبة الرجل لشريكه في المال، محاسبة دقيقة حتى يعلم أنه قد أخذ حقه وافيا. العبد بحاجة إلى المحاسبة. لماذا؟ العبد ينسى، وما سمي الإنسان وما سمي القلب إلا لتقلبه، وما سمي الإنسان إلا لأنه ناسي. فالعبد ينسى، ولهذا سماه الله سمي بالإنسان. والعبد يغفل ويسهو، وتأتيه شوارد وصوارف تبعده عن الصراط المستقيم، يتعرض لأنواع من العلائق والعوائق والعوائد، يتعرض لبلايا ومصائب تجعله يفقد عقله أحيانا فيضعف إيمانه، تجعله لا يعرف يتصرف مع هذه الأمور. فهو بحاجة إلى أن يحاسب نفسه، بحاجة إلى أن يحاسب نفسه في أوامر الله. الله أمرني بالصلاة، فهل أؤدي الصلاة كما أمر الله؟ أمرني بالزكاة، فهل أؤدي زكاة مالي؟ أمرني الله جل وعلا بقراءة القرآن، فهل أنا أقرأ القرآن؟ الله نهاني عن أن أتخذ القرآن مهجورا، وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هذه المحاسبة هي التي تجعل القلب في يقظة دائبة. تذكرون في ثنايا هذا البرنامج تحدثنا أن العبد لن ينتفع بهذه السورة ولن ينتفع بالصراط المستقيم إلا إذا كان لديه يقظة. اليقظة تبدأ أولا في إحيائها، لكنها تستمر في بقائها، فببقاء هذه اليقظة يكون العبد سائرا إلى الله جل وعلا. أحيانا العبد مع شهوة المال قد يأكل من الربا ويتساهل في أكله. لماذا؟ لم يسأل عن هذه المسألة. فهو يحتاج إلى أن يحاسب نفسه محاسبة الشحيح حتى تستقيم له نفسه على طاعة الله جل وعلا. وأعظم أو أول مراتب المحاسبة هو أن يقيس العبد بين أمرين: بين نعم الله وبين الجناية. ينظر إلى نعم الله عز وجل حوله، وينظر إلى ذنوبه ومعاصيه، وهي التي تحدثنا عنها في سيد الاستغفار: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. وهذا الأمر وهو المقايسة بين النعمة، بين نعم الله وبين الجناية، لن يكون حقا إلا بثلاثة أمور. أولا تعظيم الله. لن يقايس عبد بين النعم وبين المعاصي إلا إذا كان يعظم الله. إذا كان يريد رضا ربه جل وعلا، إذا كان يحب الله، إذا كان يريد رحمة الله، لأنه يعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله هو السميع البصير الحكيم العليم سبحانه وتعالى. فهذه تدعوه إلى أن يقايس بين النعم وبين الجناية، وهذا والله من أعظم ما يصلح النفس. إذا غرتك نفسك فقل: الله عز وجل أنعم علي بالصحة، وأنعم علي بالعافية، وأنعم علي بالمال، وأنعم علي بالأمن، وأنعم علي بالإيمان، أنعم علي أن جعلني من بين ملايين البشر عبد مسلم. أليست هذه نعمة؟

أهار، هذه نعمة. العبد إذا استمر في هذا الأمر فإن هذا الأمر ومعرفته بنعم الله جل وعلا ويقايس بينها وبين الجناية تجعله يرتفع في إيمانه ويقلل من ذنوبه ومعاصيه. إذن هذا أولا، حتى تستقيم النفس لا بد من تعظيم الحق جل وعلا. الثاني أن يعرف العبد نفسه ويعرف قدرها ويعرف ذنوبها وإجرامها وإسرافها على نفسها بما وإعراضها عن الله سبحانه وتعالى. كل هذا الأمر إذا عرف العبد أنه ذلك العبد الضعيف الذليل الذي خلق من ماء مهين، وأن الله جل وعلا هو الجواد المتكبر الجبار سبحانه وتعالى، لا شك أن هذا يدفع العبد إلى أن يعرف الحق وأن يعرف نفسه. لأن الله جل وعلا لو لم يكن له فضل عليك لهوت بك هذه النفس في مهاوي الردى ولا أوردتك الموارد العظيمة، لكن الله تكرم عليك فجعلك مسلما، فأكمل هذا الأمر بمعرفة نعم الله وفضله وعظمته وبمعرفة قدر نفسك وأنت قد خلقت من ماء مهين. يا ابن آدم، كما جاء في بعض الروايات، يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، حتى إذا كان لك مال وإذا للأرض منك وئيد فجمعت ومنعت. فينسى الإنسان، فلا بد أن يقايس بين هاتين النعمتين. أيضا من أعظم ما يعين العبد على مقايسة النعمة والجناية هو أن يصدق الوعد والوعيد. يا إخوة، فرق بين من يصدق كل ما جاء عن الله ورسوله وبين من يكذب، وفرق بين من يصدق ويعمل ومن يصدق ولا يعمل. فالتصديق بالوعد، وأن الله جل وعلا إذا عمل عبده الطاعة جازاه بالجنة وإذا عمل المعصية جازاه بالنار، من أعظم ما يجعل العبد دائما يقظ يحاسب نفسه، لأنه يريد الجنة ويريد البعد عن النار. والله جل وعلا قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. طيب، كيف يستقيم العبد على هذا الأمر، على هذا التوازن بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس؟ يكون بأمرين. الأمر الأول العلم والمعرفة، والثاني بالطلب والإرادة. لن تستطيع أن تقايس هذا وهذا إلا بالعلم، العلم بالله، العلم برسوله صلى الله عليه وسلم، العلم بالحلال والحرام، العلم بعظمة الله. كل ما يتعلق بالعلم يكون هو الذي يقودك إلى هذا الأمر. وكل من كان بالله أعلم كان لله أخشى وله أتقى سبحانه وتعالى. فهذا من أعظم ما يثبت القلب على هذه المحاسبة. الأمر الآخر الإرادة والطلب. لا بد أن يعمل الإنسان، لأن القضية ليست مجرد كلام، يعني ما نذكره ليست فقط تقسيمات، لا بد أن يكون لها أثر واقع في حياتك. من حاسب نفسه لن يقع في المعصية، من عرف ربه لن يقع في المعصية، من عرف فضل الله جل وعلا عليه فإنه أيضا لن يقع فيما حرم الله سبحانه وتعالى. أيضا من الأمور العظيمة التي لا بد للعبد أن يحاسب نفسه عليها أن يعلم أنه لولا فضل الله ورحمته لكان من الكافرين، ولولا فضل الله ورحمته لكان من العاصين، ولولا فضل الله ورحمته لكان كغيره ممن لم يعرفوا الله جل وعلا حق المعرفة ولا عبدوه سبحانه وتعالى حق العبادة. إذن أيها الأحبة، محاسبة النفس، هذا المعنى العظيم نتذكر فيه دائما قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الفاروق الملهم المحدث رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. كل واحد منا لديه حساب في البنك، تجد أنه بين فترة وأخرى يراجع هذا الحساب ويراجع ما الذي دخل فيه وما الذي خرج منه. إذا لم تكن محاسبتنا لأنفسنا أشد من محاسبة التاجر لماله، فلن نستطيع أن نوازن بين مشاهدة المنة
وبين مطالعة عيب النفس. فالواجب علينا أن نسعى حثيثا في هذا الأمر فيما يحبه الله.

سبحانه وتعالى. الركن الثاني من أركان المحاسبة أن يميز العبد بين ما له وما عليه. ما لك وما عليك، ما الذي يجوز لك وما الذي لا يجوز لك. هذا أمر في غاية الأهمية، لأن بعض الناس يجعل ما أباحه الله له من جملة ما حرمه الله عليه، وبعضهم يجعل ما حرمه الله عليه من جملة ما أباحه الله له، وهو في هذا يتشتت، لأنه لم يسر في طريقه هذا على ما سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يعرف العبد هذا؟ كيف يعرف ما له وما عليه؟ كيف يعرف ما أباح الله وما حرم الله؟ كيف يعرف ما يجوز وما لا يجوز؟ لن يعرف هذا إلا بطلب العلم ومعرفة القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والحلال والحرام، حتى يدرك هذه الفضيلة العظيمة. ولذا جعل الله طلب العلم طريق وباب إلى الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على محاسبة أنفسنا، وأن يعيننا وإياكم على استقامتها، إنه جل وعلا جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عدنية FM.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781 296 111، فروعنا في سيئون.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: ألو جمال، كيف الحال؟ رسلت لك حوالها الآن.
2: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
1: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشارا في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضا حمولة الحوالة أقل.
2: إذن أحسنت الاختيار.
3: بنك الأمل لتمويل الأصغر. بنك من لا بنك له.
4: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: عدن الزائد 88.9.
7: نفسي من الناس المجروحة.
6: عدن الزائد.

0: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-99-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية اف ام، ثقة تستحقها.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 1 ظهرا برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: خلال أيام. خلال أيضا أضحى المباراة.
1: مسرحية يوميات مدير عام.
2: شباب يوميات. إيش دوين؟ لا لا الموضوع رسمي زيادة. مسرحية يوميات مدير عام خلال أيام عيد الأضحى المبارك. المعلى حافون، مسرح الفقيد رائد طه. كل عام وانتم بخير.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام.
6: عدنية اف ام
5: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

0: معنا وصولك أسرع. وصولك أسرع في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
5: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية fm.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 2:00 PM برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: خليك مع الراوي، ما حقين إلا الرعوي.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.

0: خلال أيام. خلال أيام. أضحى المباراة.
1: مسرحية يوميات مدير عام.
2: شباب يوميات. إيش دوين؟ لا لا الموضوع رسمي زيادة. مسرحية يوميات مدير عام. خلال أيام عيد الأضحى المبارك. المعلى حافون. مسرح الفقيد. رائد طه. كل عام وأنتم بخير.
3: بدافع للعود الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
5: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-992-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولاً بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

مزعلها جاي راضية واجبر خاطرها، مزعلها اللي شايف فيها اكتر من مرا. وردة حمراء لا لا ولا بهديها الديلة.

الروح المادي.

0: بنك من لا بنك له، هذا هو شعارنا. هدفنا تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لعملائنا، ونحن في بنك الأمل للتمويل الأصغر قدمنا خدمات متنوعة ومتميزة. خدمة التمويل، ادعم مشروعك الصغير والأصغر بتمويل يصل إلى 20 مليون ريال وفترات سداد مريحة وإجراءات ميسرة. خدمة الادخار، احفظ أموالك واستثمرها عبر الوداعة الاستثمارية وفق الشريعة الإسلامية. خدمة الحوالات، حول واستقبل أموالك في دقائق من داخل وخارج اليمن عبر خدمة الحوالات الداخلية والخارجية. الخدمات الإلكترونية من جوالك وعبر تطبيق بيس، أدر حساباتك وسدد جميع التزاماتك وخلي حياتك أسهل. بنك الأمل للتمويل الأصغر، أكيد هو بنك من لا بنك له.
1: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: عدنية اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنية اف ام، لون جديد.

0: يعجبك. باخد رقمك هلأ وبعدين قلبك. لكي قدي بعد بدنا لنصير سوا. حبك.
1: بساعدك بشي؟
2: بل

0: وصولك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 13 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: خليك مع الرعوي، ما حقين إلا الرعوي.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
3: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
4: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس.
5: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
6: أنا أقدر أسحب مدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
7: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
3: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
8: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
5: شكرا بيس.
9: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنكم لا بنك له.
10: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
11: السعيد
12: عدنية FM

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: عدنية اف ام.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن أقعد أذكر الله تعالى وأكبره وأحمده وأسبحه وأهلله حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق رقبتين من ولد إسماعيل، ومن بعد العصر حتى تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق 4 رقبات من ولد إسماعيل. رواه أحمد بإسناد حسن. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الغداة في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم قام فصلى 2 ركعتين انقلب بأجر حجة وعمرة. رواه الطبراني وإسناده جيد. وروي عن عمرة رضي الله عنها قالت: سمعت أم المؤمنين تعني عائشة رضي الله عنها تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى الفجر أو قال الغداة فقعد في مقعده فلم يلغو بشيء من أمر الدنيا ويذكر الله حتى يصلي الضحى 4 ركعات خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، لا ذنب له. رواه أبو يعلى واللفظ له والطبراني. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعثا قبل نجد فغنموا غنائم كثيرة وأسرعوا الرجعة، فقال رجل منا لم يخرج: ما رأينا بعثا أسرع رجعة ولا أفضل غنيمة من هذا البعث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على قوم أفضل غنيمة وأسرع رجعة؟ قوم شهدوا صلاة الصبح ثم جلسوا يذكرون الله حتى طلعت الشمس، أولئك أسرع رجعة وأفضل غنيمة. رواه الترمذي في الدعوات، ورواه البزار وأبو يعلى وابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة بنحوه. وذكر البزار فيه أن القائل ما رأينا هو أبو بكر رضي الله عنه، وقال في آخره: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ألا أدلك على ما هو أسرع إيابا وأفضل مغنما؟ من صلى الغداة في جماعة ثم ذكر الله حتى تطلع الشمس. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسنا. رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والطبراني ولفظه: كان إذا صلى الصبح جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس. وابن خزيمة في صحيحه ولفظه قال: عن سماك أنه سأل جابر بن سمرة: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا صلى الصبح؟ قال: كان يقعد في مصلاه إذا صلى الصبح حتى تطلع الشمس. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال في دبر صلاة الفجر وهو ثان رجليه قبل أن يتكلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كتب الله له 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات، وكان يومه ذلك كله في حرز من كل مكروه وحرس من الشيطان، ولم ينبغي لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله تعالى. رواه الترمذي واللفظ له، وقال: حديث حسن غريب.
صحيح، والنسائي وزاد فيه بيده الخير، وزاد فيه أيضا وكان له بكل واحدة قالها عتق رقبة مؤمنة. ورواه النسائي أيضا من حديث معاذ وزاد فيه من قالهن حين ينصرف من صلاة العصر أعطي مثل ذلك في ليلته. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. عدنية FM.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

88.9. عدنية FM

0: عدنية FM.
1: نادى المنادي عالصلاة لبيت
0: 88.9 لون جديد. جديد شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: نادى الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمعه.
0: عدنية FM.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج رسائل الحج. ونستنبط في كل حلقة من حلقاته رسالة هامة عامة من كل نسك من مناسك الحج، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يرضيه عنا، إنه سبحانه سميع مجيب. أيها الإخوة الكرام، إن من أعمال الحج الطواف حول الكعبة المشرفة، زادها الله تعظيما وتشريفا. وقد أمر الله تعالى إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام بتطهير البيت الحرام لاستقبال الطائفين، فقال تعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقال عز وجل: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وقال تعالى عن قاصد البيت الحرام: وليطوفوا بالبيت العتيق. والطواف هو أن يدور الحاج حول الكعبة المشرفة 7 أشواط، يبدأ من الركن الذي فيه الحجر الأسود فيستقبله ويستلمه ويقبله إن تيسر ذلك له دون أن يؤذي أحدا، ثم يجعل الكعبة عن يساره ويمشي طائفا، ثم يمر من وراء الحجر ويستمر في مشيه، ثم يمر على الركن اليماني ويصل إلى المكان الذي بدأ فيه مقابل الحجر الأسود، ويفعل ذلك 7 مرات، ويظل طيلة وقته في الذكر والدعاء ولا يتكلم إلا بخير. فقد روي في الحديث: الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. الطواف فيه تعظيم لله سبحانه وتعالى، وتعظيم للعبادات، وتعظيم للشعائر. فيه تقرب إلى الله سبحانه وتعالى جل في علاه بامتثال الأمر بالطواف، وفيه إقامة لذكر الله عز وجل، تكبير وتحميد وتهليل ودعاء واستغفار، فيكون في قلب الطائف تعظيم لربه سبحانه وتعظيم لهذا البيت العتيق. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى في آيات الحج: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تعظيم البيت الحرام واجب على كل مسلم، واجب على كل مسلم. أرأيتم كيف كان الخليل إبراهيم عليه السلام يعظمه ويعتني بتطهيره، كما في الآية التي ذكرت جزءا منها: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي لمن؟ للطائفين والعاكفين والركع السجود. فتطهير إبراهيم وإسماعيل للبيت الحرام دليل على تعظيمهما لهذا البيت العتيق. أرأيتم كيف عظم الله تعالى هذا البيت الذي نطوف به ووضع فيه آيات بينات توجب تعظيمه؟ قال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أرأيتم كيف عظم الله تعالى الحرم وجعله آمنا؟ قال تعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، فكان أهله يأمنون فيه على دمائهم وأموالهم وغيرهم لا يأمنون، وكان هذا الأمان لهم استجابة من الله سبحانه وتعالى لدعاء الخليل إبراهيم عليه السلام. وإذ قال إبراهيم: رب اجعل هذا بلدا آمنا
وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. أرأيتم كيف عظم الله تعالى الكعبة وجعلها قواما لمصالح الناس؟ قال تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، أي تقوم بالبيت الحرام مصالح الناس الدينية ومصالحهم الدنيوية. فمصالحهم الدينية لا تقوم إلا بالبيت الحرام. لماذا؟ لأنهم في صلاتهم يتوجهون إليه، يتوجهون إلى الكعبة التي هي قبلتهم مهما كان مكانهم في العالم. فمن لم يتوجه إليها تبطل صلاته، هذا هو الأصل. وكذلك حجهم وعمرتهم، لا يكون الحج ولا العمرة إلا في هذا البيت الحرام، فيقصدونه من كل مكان بالعالم من أقاصي الأرض. وكذلك طوافهم لا يكون إلا بالكعبة المشرفة. وكذلك مصالحهم الدنيوية، فأمنهم في الحرم من المصالح الدنيوية، ووصول ثمرات كل شيء من أرجاء الدنيا إليهم هذا أيضا من مصالحهم الدنيوية. وهذا من منة الله سبحانه وتعالى على أهل البلد الحرام، كما قال سبحانه وتعالى وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. يعني المشركون قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام لو اتبعنا الهدى معك سنتخطف يمينا وشمالا ونتفرق وربما لا نجد قوتنا. فقال تعالى أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. وهذا من تعظيم الله سبحانه وتعالى للبيت الحرام، ساق ثمرات كل شيء إلى أهله. ولذلك فإن تعظيم الكعبة والبيت الحرام سبب لاستمرار الناس في الخيرات من ربهم سبحانه وتعالى. فقد روي في الحديث لا تزال هذه الأمة بخير ما عظموا هذه الحرمة، يعني الكعبة، حق تعظيمها، فإن تركوها وضيعوها هلكوا. فالطواف يشعرك أيها الحاج، أيها المعتمر، أيها الزائر، أو يا من تشاهد مشاهد الطائفين عبر الشاشات، كل ذلك يشعرك بتعظيم في قلبك لله عز وجل. وإن كان في قلبك شوق للبيت الحرام فإنه ما كان في قلبك إلا بسبب تعظيمك للبيت الحرام وللكعبة المشرفة ولشعائر الله عز وجل التي تدل على حصول تقوى العبد لربه في قلبه، كما في الآية التي كررناها ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فدليل تقوى قلبك تعظيمك لشعائر ربك سبحانه وتعالى وإجلالك لها وتقديرك لها حق قدرها. ومن تعظيم العبد للبيت الحرام أن يجتنب المحرمات فيه، وأن يحذر من أن يقصد أو من أن يهم بفعل شيء من المنكرات فيه، إذ إن الله سبحانه وتعالى توعد قائلا ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فالمحرمات تعظم لتجتنب، فيكون ذلك خيرا للمسلم، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حج بيته الحرام، وأن يجعلنا من الطائفين القائمين في بيته الحرام، إنه سبحانه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك.

0: الدنيا متى لدعم لا شريك لك لبيك اللهم لبيك.
1: عدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
4: عقارب الساعة الآن تشير إلى 14:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

زبادي وحقين الرعوي طازج، طبيعي 100%، من حليب بقار طازج 100%، الرعوي طازج، طازج من طازج.

0: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية.
1: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
0: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
1: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
0: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
1: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
0: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
1: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضي 02-362-37 أو 02-362-888.
0: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
1: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
3: والتكنولوجيا المتطورة.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: عدنية
6: لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم، فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر. عدنية.

0: 88.9.
1: نعطي للغير اهتمام، ناس تعطينا احترام.
0: عدنية FM، لون جديد.

0: مين اللي بنى الهرم الأكبر؟
1: فرعون الأسرة الرابعة خوفو.
0: عارف الهرم الأكبر بنى سنة كام؟
1: 2560 قبل الميلاد.
0: قعد كام سنة كده يبني؟
1: 20 عام.
0: وعارف قعد كام سنة أطول مبنى في العالم؟
1: 3800 عام.
0: عارف ارتفاع الهرم كان قد إيه وقت ما اتبنى؟
1: 148 متر.
0: كم عربية قابلتك في الطريق وانت جاي من البيت لهنا؟
1: 13 أخضر، 13 أحمر، 14 أصفر، 3 أزرق.

هل معقول حالة طبية تكسبك موهبة؟ أنا الدكتور آدم بطاينة، والحلقة اليوم عن متلازمة الموهوبين. سنة 1952 وضعت أحد النساء مولود قبل موعده ولادة مبكرة أدت للعديد من المشاكل الصحية. قصة عادية ومكررة، ولكن الغير عادي أن هذا المولود كان رح يكون معجزة. ولد الطفل بمضاعفات خطيرة في المخ وفي شبكية العين. في البداية حاول الأطباء علاج عينيه، ولكن في النهاية للأسف اضطروا لإزالتها جراحية. التلف الحادث في المخ أثر أيضا على حركته وقوة عضلاته وقدرته على البلع. طفل زي هيك مين بيعتقد أنه رح يعيش؟ إذا كنت خايف على حياته نتيجة المرض، فمشاكل الطفل الصحية للأسف لم تكن آخر مآسي. تخلت عنه أمه وعرضته للتبني. عرضت الحكومة على الممرضة ماي ليمكي البالغة من العمر وقتها 52 عام أنه تتبنى. بالفعل قبلت مباشرة وتحمست لاحتضانه. احتضت ماي الطفل المريض واللي ما كان لا يشوف ولا يقوم بأي رد فعل، لم يكن قابلا لتعلم أي شيء. كانت تملك من الصبر الكثير وتساعده على البلع، حتى أنه ربطته بجسدها حتى يتعلم المشي. اللي قدمته ماي لهذا الطفل يفوق الوصف، لكن ماي ما كانت واعية بالمعجزة اللي رح تنمو على إيديها. أحياناً كانت ماي بتقوم بعزف مقطوعات بسيطة على البيانو وتردد بعض الأغاني الخفيفة عشان يتعلم الكلام، وبالفعل نجح الأمر. الطفل تعلم كيف يصدر أصوات ويكرر كلمات، حتى أنه صار يكرر أي حديث بيسمعه خلال اليوم. أما المفاجأة الحقيقية فكانت في 14 من عمره لما عزف مقطوعة الموسيقار تشايكوفسكي. ما حدا علمه إياها من قبل ولا عزفها من قبل، لكن كل ما في الموضوع أنه في أحد الليالي شاهد فيلم عزفت فيه المقطوعة. من مرة واحدة استطاع تكرارها بشكل مميز ورائع، وبعد هاي الواقع ذاع صيت الصبي ليزلي ليمكي اللي ظهر في العديد من البرامج التلفزيونية الشهيرة، وتمت دعوته لإحياء العديد من الحفلات. في عام 1983 قدم برنامج 60 دقيقة، حلقة حول متلازمة الموهوب أو متلازمة سافانت. استضاف ليزلي فيها كنموذج حي لأحد المصابين، وكان الحلقة أثر عميق على المشاهدين، اللي كان من ضمنهم الممثل الأمريكي داستن هوفمان، اللي تأثر كثير بالفتى لدرجة أنه يقال أنه بكى. بعدها بفترة قصيرة كتب باري مورو سيناريو رجل المطر أو رين مان، ولما قرأه هوفمان وافق مباشرة على أداء الدور، ونجح الفيلم نجاح ساحق ما زال علامة سينمائية وجلب لهوفمان جائزة الأوسكار. كما زاد الاهتمام بحالة المصابين بمتلازمة سافانت وساهم في أساطير حول اضطراب التوحد. كان دور هوفمان في الفيلم مستوحى أيضا من قصة موهوب آخر كيم بيك لورنس، واللي عانى أيضا من تشوهات دماغية وجسدية منعته المشي حتى سن الرابع، ولكنه كان عبقري بيملك ذاكرة حديدية. أظهر الفيلم كيم مصاب بمتلازمة سافانت والتوحد، ولكنه في الحقيقة لم يكن مصاب بالتوحد أصلا. ممكن السبب هو أنه الخلط النابع من أنه نصف المصابين بمتلازمة سافانت هم أيضا مصابين باضطراب التوحد، كما أنه 10% من المصابين بالتوحد مصابين بمتلازمة سافانت. يعني هم حالتين مختلفتين، لكن من الواضح أنه في رابط قوي بيناتهم. بمرور سريع على التوحد، ممكن نحكي أنه الطيف أي مجموعة واسعة من اضطرابات النمو العصبي بتمتاز بأنماط متكررة في السلوكيات مع مصاعب في التواصل الاجتماعي والتفاعل، والعلماء حتى اليوم مش قادرين يجزموا بالسبب النهائي للتوحد برغم أنه نسبة المصابين فيه في ارتفاع. حديثاً وجد علماء في جامعة كامبريدج في بريطانيا أن التوحد مرتبط بالضعف في نشاط اللوز الدماغي الأميجدلا. يمكن تصويره عند محاولة الطفل المصاب فهم تعبيرات الوجوه، هو ما قد يفسر ضعف التواصل الاجتماعي. كما أن اللوز الدماغية أيضاً هي منطقة العصبية اللي بتزداد فيها أعداد مستقبلات هرمون الذكورة التستوستيرون. رح نحكي بعد قليل عن دور المفترض في حصول التوحد لدى الجنين. هذا بالنسبة للتوحد. فما هي حالة السافانت اللي بتجعل البشر أكثر ذكاءً وأقوى ذاكرةً؟ وشو هو الرابط بينها وبين اضطراب التوحد؟ في عام 1789 تحدث الطبيب الملقب أبو الطب النفسي الأمريكي دكتور بنجامين رش عن إحدى حالاته وقال: الفتى لا يستطيع فهم أي شيء، ولكن إذا سألته كم عدد الثواني التي عاشها رجل يبلغ من العمر 70 عام و17 يوم و12 ساعة سيجيبه في 90 ثانية. أمر غريب ونادر فعلا، بس هذه الغرابة بدأت تقل

أداءها بطريقة عكسية. حالات كثير كان لديها مهارة ملحوظة بالرسم أو أظهرت قدرات موسيقية غير متوقعة، أو آخرون كان لديهم عبقرية حسابية، وكلهم تميزوا بذاكرة غير عادية واعتلال آخر في نفس الوقت. سافانت أو الموهوب حالة تتميز بامتلاك الشخص قدرات عالية للغاية في مجال معين كالفن أو الموسيقى أو القدرات الحسابية، مع وجود إعاقة عقلية واضحة كتلف في المخ أو اضطراب آخر كالتوحد. هاي القدرات العالية للمصابين بسافانت، خاصة المصحوبة بأعراض مثل التوحد، دفعت العديد من العلماء للبحث عن العلاقة الشرطية بين الموهبة وبين التوحد عموماً والسافانت خصوصاً. أغلب الأبحاث وجدت رابط بين الذاكرة الفوتوغرافية القوية اللي بيملكها هذول الأطفال وبين قدراتهم العقلية الخاصة. ما بتعاملوا مع الأرقام مثلاً بشكل مجرد في أذهانهم، هي صور حقيقية وكأنها أشياء حية. بهذا الشيء أيضاً بيشبهوا مصابين التوحد، واقترحت بعض التفاسير أنه متلازمة الموهوب ما بتدور حول القدرة على التذكر، وإنما عدم القدرة على النسيان. عشان هيك ما بينسى شخص مثل كيم بيك لورنز أي شيء. ممكن نحكي شو الفرق، يعني نفس الإشي، إنه واحد يتذكر معنى الإشي وإنه ما ينساه، ولكن الأمر داخل المخ مختلف في الحقيقة. أغلبنا بتعلم عن طريق النسيان، نسيان الأمور غير المهمة والاحتفاظ فقط بالضروري. عمرك فكرت ليش عقلك ما بيشغل نفسه بعدد الدرجات اللي بيصعدها مثلا للطابق الخامس؟ هل ممكن تتخيل كيف تكون الحياة لو اهتم عقلك بأرقام لوحات السيارات اللي مرت أمامك في رحلة سفر طويلة مثلا؟ عقلك بينسى عشان تظل قادر على تذكر ما هو مهم. باحثين آخرين أرجعوا التفسير إلى جينات وراثية، خاصة بعد ما وجدوا ارتباط بين سافانت وطفرة كروموسومية معينة. وفي تفسير آخر كانت العزلة هي السبب المفترض، العزلة الاجتماعية كغياب الأم، أو الحسية بسبب إعاقات مثل فقدان السمع أو البصر. ربما كان الحرمان من أي واحدة من هاي الحالات هو ما أدى إلى التركيز على أشياء معينة بدون غيرها. وهذا التفسير تحديداً بيعطي تبرير للارتباط بين سافانت والتوحد بشكل كبير. فنظرية العزلة هي من أقوى نظريات المفسرة للتوحد. محاولات للفهم والتفسير لم تنطبق أي منها على بيتر. كان عمر بيتر 19 عام لما أصيب رأسه في حادث أدى الإصابة لعطب في الفص الأيسر من المخ، نتج عنه شلل نصفي في نصف جسده الأيمن وعجز عن الكلام. ما شاف الأطباء فرصة كبيرة في تعافيه، لكن أهله قرروا إعادة تأهيله، قرروا تعليمه من جديد كأنه طفل صغير، علموه المشي مرة أخرى وعاد لاستخدام الجانب الأيمن من جسمه بصورة تامة، وكما تعلم الكلام من جديد. والأجمل من هيك أنه عاد إلى الجامعة وكمل دراسته للتاريخ. بس الغريب كان اهتمامه المفاجئ بالفيزياء والرياضيات، مما أثار دهشة زملائه لما نجح في تقديم أوراق بحثية في العلمين، وهو اللي ما كان يملك أي اهتمام أو قدرات رياضية قبل إصابته. دفع هذا الأمر للأطباء لفرضية جديدة بتفسر متلازمة سافانت وعلاقتها بالتوحد، وهي ميل المخ لاستخدام الفص الأيمن. وجد الباحثين أن زيادة نسبة التستوستيرون هرمون الذكورة في بداية الحمل ممكن يؤثر سلباً على نمو الفص الأيسر من المخ. ارتباط هاي الأحداث بإصابة المولود بالتوحد دفع الباحثين لافتراض العلاقة السببية، وربما هذا ما يفسر الارتفاع الكبير في نسب الإصابة بالتوحد في الذكور على الإناث. أما في حالة بيتر فكانت الإصابة مباشرة أتلفت هذا الفص الأيسر. لكن العلم الحديث ما قطع حتى اليوم بتفسير متلازمة الموهوب أو التوحد، فكل ما بنملكه هو بعض النظريات اللي بتعطينا تفسيرات منطقية لبعض الحالات، بس توقف عاجزة عن تبرير حالات أخرى. في عام 2018 نشرت دراسة في دورية Open Science Journal of Psychology عن علاقة سافانت بالموهبة والتوحد. لخصت أنه المسبب الرئيسي قد يكون مزيج من كل النظريات السابقة، الجينات، الفص المخي لتعويض فص آخر، فكرة العزلة، ولكن كأي موهبة إلها بذرة لا يمكن أن تزهر إلا في بيئة مناسبة. والنتيجة كانت تبدو منطقية للغاية، فالدور اللي لعبته ماي في حياة ليزلي لمكي كان هائل، كما لا يمكن تجاهل دور أهل بيتر في إعادة تعليمه وتأهيله، وينطبق الأمر كذلك على حالة كيم بيك لورنز. على مر الزمان حاول البشر بدون كلل فك شفرة الموهبة أو محاولة فهم العبقرية والوصول إلها. بحث دافعه الأساسي الرغبة في التفوق على الآخرين من البشر أو سائر الكائنات، بل على نفسه أيضا. لكن ممكن شفرة الموهبة كامنة في التقبل عوضا عن التفوق، وممكن سؤال العبقرية مجاب في تقبل أبنائنا زي ما هم، والسعي للتكيف حسب مواردنا وإمكاناتنا. فماذا لو كنا نسأل السؤال الخطأ؟ في هذا الوقت خلونا نبحث عن شفرة جديدة نحاول نفكها في حلقة قادمة.

المعدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
4: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
5: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
4: موزعة لسامسونج وإلجي ودايا وجيروات وهنسس وتشيساج العالمية في عدن.
5: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
4: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
5: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
4: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
5: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة. وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها، من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
4: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
6: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
7: لا تشيلي هم يا سعد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
6: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأني خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
7: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
6: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
7: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
6: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
7: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
6: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
7: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
1: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 5 بعد العصر، برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج

0: في عالم الأسعار تزداد فيه يوماً بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة، إشراف نخبة من الاستشاريين وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق. تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فورية ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية، ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 78-211-7410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
4: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
3: 90 مول.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77468999 أو 780-299-33. معا نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع، وجنوب تعز، وفي المكلا وسيئول. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: لما تكون صحتك.
3: لما تكون صحتك
2: هي الأولوية.
3: هي الأولوية.
2: للحجز والاستفسار 7-8-2-1-1-7-4-1-0. عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: الرعاية الكاملة.
3: الرعاية الكاملة.

0: خلال أيام خلال
1: عيد الأضحى المبارك.
2: مسرحية يوميات مدير عام.
3: شباب يوميات إيش دوين؟ لا لا الموضوع رسمي زيادة. مسرحية يوميات مدير عام خلال أيام عيد الأضحى المبارك. المعلّى حافون، مسرح الفقير رائد طه. كل عام وأنتم بخير.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: ألو جمال، كيف الحال؟ رسلت لك حوالها الآن.
4: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
3: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشارا في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضا عمولة الحوالة أقل.
4: إذن أحسنت الاختيار.
5: بنك الأمل لتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
6: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: محتوى احترافي يناسب الجميع، نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
8: عدنية اف ام
7: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
8: لون جديد.

0: عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 6 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
2: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
1: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
2: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
2: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
1: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع رأس الكهرباء؟
2: وترتاحي من وجع رأس الصيانة كمان.
1: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
2: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
1: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: اختيار ذكي لراحة تدوم.
0: بدافع العود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: عدنية FM

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
1: نادى المنادي عالصلاة لبيت
0: 88.9. لون جديد.

0: سريع يعني ما في شيء
1: هك هك اتموسفيري
2: يا فؤادي تعس والله فوق
3: الأمر
2: لله قل ونادي
4: انت بيخذ هذه الحاجة.

طب خلاص انا مش

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأذان.

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أذكار المساء، ووقتها من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر، وهو ابتداء وقت العشاء.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت
0: 88.9. لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
5: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
6: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
5: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأني خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
6: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
5: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
6: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
5: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
6: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير إنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
5: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
6: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
3: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
7: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
6: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، يدور المضمون واللي له عمر طويل.
7: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
6: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
7: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
6: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
7: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
6: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
7: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
6: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
7: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: اختيار ذكي لراحة تدوم.

0: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
1: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس.
2: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
3: أنا أقدر أسحب مدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
4: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
0: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
5: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
2: شكرا بيس.
6: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
7: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
9: نادى وثن الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
10: عدنية FM.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين. مرحبا بكم أيها المشتاقون لجنات النعيم ومع موجبات الجنة. واليوم موجب من موجبات الجنة الله جل وعلا يمن به على بعض عباده. إن في بيوتنا بقع من الجنة، أتدرون ما هي؟ إنها ما كان تحت أقدام الوالد والوالدة. والدك والدتك إذا نظرت إليهما فاعلم أنهما أوسط أبواب الجنة. يا راغبا في الجنان وحورها، دونك هذا العمل الصالح، أن يكون لديك والد أو والدة، أحدهما أو كلاهما. قال الحبيب: رغم أنف امرئ. من يا رسول الله؟ من أدرك والديه عند الكبر ثم لم يدخلاه الجنة. إذن وجود الوالد في حياتك والوالدة من أسباب دخول الجنة. وهنيئا ثم هنيئا لمن بذل وسعه وانكسر بين يدي ربه سائلا إياه أن يلين أخلاقه حتى يخفض جناح الذل لهما. النظر إلى أبيك وإلى أمك كأنما تنظر إلى أبواب الجنة، وأقدام أمك ثم الجنة. عندما دخل الحبيب الجنة فسمع قارئ يقرأ القرآن، قالوا: حارثة بن النعمان دخل الجنة بما؟ قال الحبيب: كذلك البر، كان برا بأمه. إن البعض يستغرب إذا أكثرنا الحديث عن البر وما يدري أن البر حق وليس فضل، حق للوالدين. ومن كرم الله أن جعل أن هذا الحق الذي لهما إن بذلته، وهو رغما عن أنفي وأنفك، إذا بذلته كانت لك الجنة، كانت لك الجنة. ولذلك يا من يريد الجنة احمد الله على وجودهما، وإن كان قد رحل فاسأل الله التوبة وبادر ببرهما بعد الموت، بإكرام صديقهما، بإنفاذ وصيتهما، بالإحسان إلى إخوانك وأرحامك من بعدهما، بالصدقة وبالدعاء إلى غير ذلك من أبواب البر كلها. يا مشتاق لجنات النعيم، إذا رأيت في أحد والديك حدة فاعلم أن الله جعل طريق الجنة لك ليس سهلا، فاصبر على حدته، واصبر على غضبه، واصبر على جحده لفضلك إن كان، والفضل كله لله. اصبر، فإن الصبر على الوالدين ضرب من ضروب الجهاد. حبيبنا عليه الصلاة والسلام رد رجلا كان يريد الجهاد في سبيل الله، لما رده للجنة؟ هو يريد الجنة، قال: دونك الجنة. وسأله عن والديه: أحي أحدهما أو كلاهما؟ فقال: ففيهما فجاهد. فهل نحن نبذل ونفرغ الوسع؟ يا أحبابي، والله لو لم يكن بر الوالدين موجب للجنة لوجب على الأوفياء الأتقياء الأنقياء من الأبناء والبنات أن يبروهم، فكيف وهو واجب وحق ثم بعد ذلك الجنة؟ إن ذي المنة سبحانه يدخلك الجنة بالإحسان إلى أبيك وأمك، وإن لم تحسن لهما خرجت في الدنيا عن الجنة، وأخشى أن تخرج في الآخرة أيضا منها. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وإلى موجب آخر من موجبات الجنة. الحمد لله، عدنا إليكم من جديد ومع موجب من موجبات الجنة. وهذا الموجب معاشر الأحبة تحصيل العمر، لربما العمر كله. ما هو هذا الذي يحصله المؤمن؟ رضا الله، نعم، لكن لرضا الله دلائل، ومن دلائل رضا الله إن لم يكن استدراج من الله للعبد، إن كان العبد صادقاً فمن دلائل رضا الله على العبد ثناء الناس عليه خيرا، أن ينتشر ذكره في المجالس، في المساجد يدعى له، في الاحتفالات والاجتماعات،
إذا ذكر الخير ذكر ويدعى له في ظهر الغيب والبعض لا يعرفه، لربما ما قابله قط لكن الله نشر له القبول. ثناء الناس معاشر الأحبة للمخلص من عاجل بشراه، أما المرائي الذي يبحث عن ثناء الناس فما أحزن قلبه وما أبعده عن مولاه. أنس رضي الله عنه يروي حديث عنه صلى الله عليه وسلم يقول: مر بجنازة على رسول الله عليه الصلاة والسلام فأثنى الناس خيرا، لأنهم سألوا من صاحب الجنازة هذا، قالوا فلان، فكل أثنى ودعا له. قال الحبيب: وجبت وجبت وجبت. ثم مر بجنازة أخرى فأثنى الناس عليها شرا، فقال الحبيب: وجبت وجبت وجبت. فقال عمر رضي الله عن عمر: يا رسول الله وما وجبت؟ قال: الأول وجبت له الجنة، والثاني وجبت له النار. أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. فهنيئا لذاك الذي يثني عليه الناس من عاجل بشراه فيدعون له وهو لا يدري، ويثنون عليه بل ويذبون عن عرضه إذا أراد أحد أن يقتات على عرضه ويغتابه. ينبري مؤمن يذب عن عرضه محبة. بعضهم لا يعرف فلانا ويدعو له: أرأيته؟ أقابلته؟ أبعت معه؟ أسافرت معه؟ قال: لا، لكن أجد قلبي منقاد إلى حبه وإلى الدعاء له. ثناء الناس معاشر الأحباب لا يشترى بالريال ولا بالدينار ولا بالدرهم، إنما هي تحصيل صلاح النية ودعاء العبد للمسلمين، فيخرج الله جل وعلا من المؤمنين من يدعو له. في الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: أيما عبد أثنى عليه أربعة وجبت له الجنة. أربعة؟ انظروا، والله إن بعض الناس حتى أربعة ما حصلها، والذين يثنون عليه إنما يريدون منه، يريدون عطاء. الثناء المراد به انطباق القلب على اللسان محبة لله، يثني عليه محبة لقربه من الله لنفعه للمؤمنين. قال الصحابة: يا رسول الله وثلاثة؟ قال: وثلاثة. أي وتجب إذا أثنى ثلاثة؟ قال أحدهم: وإثنان يا رسول الله. قال: وإثنان. وظنوا أنهم لو قالوا: وواحد يا رسول الله، لقال الحبيب: وواحد. فيا أيها المؤمن وأنت أيتها المؤمنة، لا تقولون فسد الناس والناس أذواقهم مختلفة عنا لذلك يبغضوننا، لا، فإن الله إذا أحب عبدا نادى في السماء جبريل أن أحبه، ثم وضع المحبة له في الأرض، ثم لهجت الألسن بالدعاء له. اللهم اجعل باطننا خيرا من ظاهرنا. انتهى لقاؤنا، نلتقي في حلقة قادمة مع موجبات الجنة. أستودعكم الله.

رؤيا اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونصلي ونسلم على رسوله. ما أجمل الحج وأماكن الحج ومظاهر الحج ودلالات الحج وحضارية الحج. الحج حين نكتشفه من خلال القرآن الكريم وسيرة رسول الله نرى جمالا وأبعادا تاريخية، يقف الإنسان مذهولا أمام الحقائق والمعارف والهدايات والمعاني. منها قول الله سبحانه عن الحج والبيت الحرام: للناس سواء. ما معنى هذه الآية؟ إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء. قبل أن ندخل على هذه الآية نأخذ مقدمة تتعلق بطبيعة حياة الناس. الناس ليسوا سواء في حياتهم، هناك الأغنياء والفقراء، وهناك الفوقيات والعنصريات، وهناك اللغات والأجناس، وهناك لغة الشيطان أنا خير منه، وهناك فوقية الأنساب والجهات، وهناك التعالي. كل يرى نفسه فوق الآخر، كل يرى نفسه فوق الآخر. ولذلك أسباب الله سبحانه خلقنا وأمرنا أن نكون متساوين، كما قال رسول الله: الناس كأسنان المشط، الناس لآدم وآدم من تراب، لا فرق لعربي، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. لكن ماذا نصنع كمسلمين وقد أثرت فينا البيئات، وأثرت فينا اللغات، وأثرت فينا الجكويات، وأثرت فينا الجغرافيا، وأثرت فينا السياسات؟ فهذا يرى نفسه فوق الآخر، وهذا يرى نفسه كذا، وهذا يصنع له ألقابا، وهذا يصنع له لباسا معينا. يأتي الحج ليذيب كل شيء، ليذيب فوارق الجغرافيا، ليذيب فوارق اللغة، ليذيب فوارق الأنساب والجهويات، ليذيب فوارق المال والطبقيات والسياسيات والسلطة والأبقى. يعود الجميع إلى أصلهم، الناس سواسية، اللباس واحد، اللغة واحدة، الحركة واحدة، العبادة واحدة، الناس سواء. باللهجة المحلية: ما حد أحسن من حد ولا حد فوق حد. وعلى هذا لابد أن يكون الحج، فالرئيس والمرؤوس سواء، والغني والفقير سواء، والملك والمملوك سواء. وإلا أخللنا بحقيقة الحج. وعدنا إلى الحمص القرشي. قريش كانت ترى نفسك أفضل وترى نفسك فوق الناس، فكانت في عرفات تذهب إلى مزدلفة ترى نفسها الحمص، يعني نحن أهل البيت وجوار الله، فيذهبون إلى مزدلفة ويتركون عرفات. فلما جاء الإسلام أبطل هذه الفوقية، لكن كأنها تعود من جديد عند بعض الناس. يأتي بعض الناس من دول بعيدة أو من أطراف بعيدة، أو يأتي العرب وهذا يحمل نسبا، وهذا يحمل جاكا، وهذا يحمل علما، وهذا يرى نفسه، وترفع الشعارات. لا لا، قال الله سبحانه سبحانه مساويا بين الخلق في ذلك المكان: المسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء. وحدنا الله باللباس، فلا تلبس في مكة في المسجد الحرام، أقصد أثناء العمرة والحج، لا تلبس لباس بلدك، لا تلبس تاجا، ولا تلبس قميصا، ولا تلبس أبقى، لا لا، تلبس لباس الإحرام. الكل يلبس لباس الإحرام، والكل يلبي بتلبية واحدة: لبيك اللهم لبيك. والكل يسعى بين الصفا والمروة، والكل يقف بعرفات، والكل يبيت بمزدلفة، والكل يرمي الجمرات: للناس سواء. ألا فلا عودة للجاهلية السابقة. اتركوا بيت الله لنا جميعا أيها المسلمون، اتركوا بيت الله لنا سواسية، اتركوا ثقافاتكم واتركوا تأثير جغرافيتكم خلفكم، وتعالوا إلى بيت الله بحثا عن الله، بحثا عن لطفه، بحثا عن هدايته، بحثا عن رحمته. في بيت الله لا مكان للكبر، لا مكان للغرور، لا مكان للعنجهية، لا مكان للتزاحم. هناك ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. شبك الله تعالى حركة حجاج بيت الله بالماء. كانت العرب قديماً
تسمي الذهاب من عرفات إلى مزدلفة بالدفع، والدفع من التدافع، فغير الله تعالى هذه اللغة من الدفع إلى الإفاضة، والإفاضة صفة للماء، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، أي انطلقوا من عرفات إلى مزدلفة كحركة الماء انسيابا وجمالا ومتعة، كذا يريد الإسلام لنا، أن نكون كالماء في حجنا جمالا ولذة ومتعة، لا أن نتزاحم، لا أن نتقاتل، لا أن نتدافع، هذا لا يليق بأحكام الحج. أعيد الحج إلى أصله، إلى جمالك، لتستمتعوا به، لتذوقوا حلاوته، لتظفروا بهدايته، ليعود الحج بكم حياة جديدة وطاقة جديدة وعادات جديدة. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. يا حجاج بيت الله، تقبل الله تعالى منكم، ويا أيها المشتاقون، نسأل الله أن يبلغكم. نحمد الله ونصلي ونسلم على رسوله.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية اف ام دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 7 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد كان الطعم المفضل لي وأنا صغير، في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام.
5: والطعم يا سلام.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.

عدنية اف ام تقدم البرنامج الديني دموع المحبين مع الشيخ علي بن أحمد.

الجنة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة، تعالوا معي لنعيش فصول هذه القصة، قصة الحب ودموع المحبين. هذه بريرة كانت أمة مملوكة، ثم تاقت للحرية، تاقت لأن تعتق من قبل من يملكها، فكاتبت على 9 أواقم من الذهب، ثم انطلقت إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، انطلقت إلى صاحبة القلب الرحيم لتعينها على فكاك رقبتها وسداد تلك المكاتبة، فأعانتها. عندها اعتقت بريرة، اعتقت بريرة التي كانت في ذلك الوقت وهي مملوكة متزوجة برجل يقال له مغيث. كان مغيث يحب بريرة حبا جما، تعلق قلبه بها، كانت هي سعادته، لكنها في المقابل لم تكن محبة لذلك الرجل، فهي لا تريد أن يكون ذلك المملوك زوجا لها، إنها لا تحبه. فلما اعتقت وأطلقت أرادت أن تترك هذا الزوج. كان مغيث يعدو خلفها، يتلطف إليها، يريد منها أن تبقى معه زوجة له، كان يطوف بها ويقول لها يا بريرة يا بريرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى مغيث وهو يطوف ببريرة يتلطفها، وإن دموعه لتجري على خديه. ما أجمل ذلك الحب، يبكي وتسيل دموعه على خديه، يريد أن تبقى زوجته زوجة له. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمن حوله ألا تعجبون من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث. نعم، إنها صورة من صور دموع المحبين، يحبون بعضهم البعض لكن الطرف الآخر لا يحبهم، يحب مغيث بريرة لكنها لا تحبه. عند ذلك توجه مغيث للنبي صلى الله عليه وسلم يستشفع به عند بريرة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بريرة وقال يا بريرة زوجك وأب لأبنائك. فقالت يا رسول الله أتأمرني؟ قال إنما أنا شافع. قالت إذا لا حاجة لي فيه، فتركها. تأملوا في هذه القصة، انظروا إلى هذا الحب من مغيث لبريرة الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه ألا تعجبون منه، وانظروا إلى تلك الدموع. ليس عيبا أن يحب الرجل زوجته، فنبينا صلى الله عليه وسلم كان يصرح بحبه لأم المؤمنين عائشة، فعندما سئل صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. فقال السائل يا رسول الله من الرجال؟ قال أبوها، يعني أبو عائشة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يلتمس ويعذر هذه المشاعر من مغيث لبريرة. وانظروا وتأملوا كيف أنه صلى الله عليه وسلم يشفع لهذا العبد المملوك. لم يتعفف صلوات ربي وسلامه عليه، لم يتحرج النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع عند امرأة في أن تقبل زوجها، بل لو كان هذا الزوج مولى وكانت هذه المرأة أمة حديثة عهد بعتق، كيف يتحرج النبي صلى الله عليه وسلم عن الشفاعة وهو الذي يحث أصحابه ويقول لهم اشفعوا تؤجروا. ولذلك تعلم أصحابه من بعده أن يشفعوا في كل أمر ولو كان إصلاحا بين زوجين، أن يحسنوا بكلمة تؤلف بين زوجين وتعمر بيتا. ولذا جاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بعد ذلك ليحث ذلك الرجل الذي طرق عليه الباب في ليلة شاكيا زوجته، فسمع صوت زوجة عمر بن الخطاب يرتفع على أمير المؤمنين في بيته، فتوقف ذلك الرجل عن طرق الباب. قد جاء شاكيا من زوجته وإذا بزوجة عمر ترفع صوتها على عمر، هم بالانصراف لكن الباب قد فتح، وأمير المؤمنين يناديه ويسأله عن حاجته، فإذا به يعتذر أنه قد جاء شاكيا من زوجته، فسمع أن زوجة عمر
ترفع صوتها على عمر، فقال له أمير المؤمنين: يا أخي، إنما هي أم عيالنا، تصنع طعامنا وتغسل كساءنا وتكون على شأننا، وما هي إلا أيام فأموت وتستريح، أو تموت فأستريح. هكذا صبره أمير المؤمنين عمر. شفع النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة، ويوم أن رفضت الشفاعة قبل النبي صلى الله عليه وسلم قولها، ولم يزجرها يوم أن رفضت شفاعة خير البشر صلى الله عليه وسلم، ليرسل رسالة للأمة أن المرأة محفوظة حقوقها في الإسلام، لها أن تقبل بزوجها ولها أن ترفضه، لها أن تأخذ حقوقها كاملة. فبالله عليكم، أي دين هو أعظم من دين الإسلام الذي تكفل للمرأة حقوقها؟ هنا أيها الأحبة نقف أيضا مع هذه الدموع التي سالت من ذلك الرجل، وكيف أن هذا القلب قد تعلق بتلك المرأة. إنها دموع حب بين زوج لزوجته، فهل استطاعت كل امرأة أن تكسب قلب زوجها؟ وهل استطاع كل رجل أن يكسب قلب زوجته؟ بكى النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن ماتت خديجة، وبكت عائشة رضي الله عنها يوم أن مات النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لنعمر بيوتنا بالحب، لتتعلق القلوب، وليكون حبا صادقا خارجا من قلوبنا.

0: عدنية اف ام، عدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.
1: المزدلفة. بعد غروب شمس 9 من ذي الحجة تسير قوافل الحجيج على بركة الله صوب المشعر الحرام مزدلفة، ليصلوا بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين فور وصولهم، وليبيتوا ليلتهم هناك ملبين ذاكرين شاكرين الله على فضله وإحسانه بأن كتب لهم شهود وقفة عرفات. وعند وصول الحجاج إلى مزدلفة يقع البعض في أخطاء ينبغي التنبيه عليها، ومن أبرزها انشغالهم بالتقاط الحصى قبل أداء صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا، والصلاة أولى. واعتقادا للبعض بأنه لابد من التقاط حصى الجمار من مزدلفة خطأ لا ينبغي الوقوع فيه، والسنة كما ذكرنا أن يبيت الحجاج ليلتهم تلك بمزدلفة حتى يصلوا بها الفجر، ورخص للنساء والضعفاء والأطفال الذهاب إلى ميناء آخر الليل. فإذا صلى الحاج الفجر يستحب له أن يقف عند المشعر الحرام وهو جبل في مزدلفة أو في أي مكان بمزدلفة، ويستقبل القبلة ويكثر من ذكر الله تعالى والتكبير والدعاء بما يتيسر له، ثم ينصرف إلى التقاط حصوات الرمي 7 حصيات أكبر من حبة الحمص قليلا لرمي جمرة العقبة الكبرى، والباقي يلتقطها من منى، ثم يتابع سيره على بركة الله قبل طلوع الشمس إلى منى ملبيا خاشعا مكثرا من ذكر الله. وعند الوصول إلى منى يبادر الحاج بالذهاب إلى جمرة العقبة الكبرى وهي القريبة من مكة، فإذا وصل إلى جمرة العقبة يتوقف عن التلبية ثم يرميها ب7 حصيات متعاقبات ويكبر مع كل حصاة، ثم يذبح الهدي إن كان عليه هدي ويأكل منه ويطعم الفقراء، ثم يحلق أو يقصر شعر رأسه، والحلق أفضل، والمرأة تقصر من شعرها قدر أنملة وهو ما يعادل رأس الإصبع، وهذا الترتيب أفضل، وإن قدم بعضها على بعض فلا حرج.

0: يستقبل المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها والحجاج على صعيد منى بوجه خاص يوم عيد الأضحى المبارك، فرحين مستبشرين بما أنعم الله عليهم وناحرين أضحياتهم تقربا إلى الله عز وجل. وسيجد الحجاج في مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي خير عون لهم على أداء هذا النسك، ويلاحظ عند رمي الجمرات وقوع بعض الحجاج في أخطاء نذكر منها: اعتقاد البعض أنهم يرمون الشياطين فيرمونها بغيظ مصحوب بسب لهذه الشياطين، وما شرع رمي الجمرات إلا لإقامة ذكر الله. رمي الجمرات بحصى كبيرة أو بالأحذية والأخشاب، وهذا غلو في الدين نهى عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم. التزاحم والتقاتل عند الجمرات من أجل الرمي خطأ جسيم، والواجب على الحاج الرفق بإخوانه وتحري الرمي في المكان الصحيح داخل الحوض سواء أصابت العمود أم لم تصبه. رمي الحصى جميعا دفعة واحدة، وفي هذه الحالة لا تحسب له إلا حصاة واحدة، والمشروع رمي الحصى واحدة تلو الأخرى والتكبير مع كل حصى. طواف الإفاضة: عندما يرمي الحاج جمرة العقبة ويحلق أو يقصر شعر رأسه يكون بذلك قد تم له التحلل الأول. و
1: أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: إمكانه حينئذ أن يلبس ثيابه

0: وتحل له كل محظورات الإحرام إلا النساء. ثم ينزل الحاج إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة، وهو ركن لا يتم الحج إلا به، ويسعى بعده إن كان متمتعا أو إذا لم يكن قد سعى قبل ذلك مع طواف القدوم لمن كان قارنا أو مفردا، فيلزمه حينها السعي، ويجوز تأخير طواف الإفاضة إلى ما بعد أيام منى، والذهاب إلى مكة المكرمة بعد الفراغ من رمي الجمرات. أيام التشريق. بعد أن ينتهي الحاج من طواف الإفاضة في يوم النحر يباح له كل محظورات الإحرام حتى النساء، ثم يرجع إلى منى للمبيت بها أيام التشريق الثلاثة، ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، أو ليلتين لمن أراد التعجل، مصداقا لقوله تعالى:
1: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن

0: عليه لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون.
1: والواجب على الحاج رمي الجمرات الثلاث في الأيام التي يقضيها في منى ويكبر مع كل حصاة. ومن السنة الوقوف بعد رمي الجمرة الصغرى والوسطى مستقبلا القبلة رافعا يديه يدعو بما شاء، ويتجنب مزاحمة ومضايقة إخوانه المسلمين. أما الجمرة الأولى وهي جمرة العقبة فلا يقف ولا يدعو بعدها، فمن أراد التعجل في يومين وجب عليه رمي الجمرات الثلاث في اليوم الثاني عشر، ثم يغادر منى قبل غروب الشمس. فإذا غربت عليه الشمس وهو ما زال في منى يلزمه البقاء للمبيت بها ليلة الثالث عشر، والرمي في اليوم الثالث عشر ما لم يكن قد تهيأ للتعجل فيغادر ولا يلزمه المبيت بمنى. طواف الوداع.
2: عدنية FM

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات. كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
5: مستشفى الريادة الدولية.
4: لما تكون صحتك.
5: لما تكون صحتك
4: هي الأولوية.
5: هي الأولوية.
4: للحجز والاستفسار 7-8-2-1-1-7-4-1-0. عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
5: مستشفى الريادة الدولية.
4: الرعاية الكاملة.
5: الرعاية الكاملة.

0: وعندما نتحدث عن الأناقة والجودة يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
3: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
2: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
3: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
3: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
2: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
3: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
2: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
3: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: اختيار ذكي لراحة تدوم.
4: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
6: عدنية اف ام.
7: إن جل الذنب فأنت أجل،
8: يا الله.
7: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM. اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: مسيلي على الحبايب
0: 88

0: 89 فاصلة 9.
1: اليوم أهم شي الليلة تعدي، يلا كل معايا يقوم الليلة ليزي
0: عادل يا إف إم

0: غرب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة، وأنا في مثل عمرك. صدق،
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد أكيد، كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها، يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا،
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام.
6: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
7: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.

0: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
1: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
2: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس.
3: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
4: أنا أقدر أسحب مدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
5: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
1: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
6: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
3: شكرا بيس.
7: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنكم لا بنك له.

0: خلال أيام عيد أضحى المبارك.
1: مسرحية يوميات مدير عام.
2: شباب يوميات لا الموضوع رسمي زيادة. مسرحية يوميات مدير عام خلال أيام عيد الأضحى المبارك. المعلى حافون، مسرح الفقيد رائد طه. كل عام وانتم بخير.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: نادى والإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمعه.
6: عدنية FM.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد. عدنية اف ام تقدم برنامج القصة وما فيها.
3: ماذا يحدث في ليبيا؟ من هم أطراف الصراع؟ وكيف وصلت إلى هذا المشهد المعقد؟ ولماذا تتصارع دول عالمية على النفوذ في أرضها؟ خلونا نتعرف على قصة الصراع في ليبيا وما فيها. قبل 9 سنوات سقط نظام معمر القذافي بثورة شعبية وتدخل قوات الناتو، وبطبيعة الحال شهدت فترة الانتقال الديمقراطي صراعا على السلطة بين الجماعات المسلحة والفصائل السياسية من أبناء البلد الواحد. لكن هذا الصراع استقطب العديد من الدول العربية والدولية للتدخل، كل حسب مصلحته السياسية والاقتصادية في المنطقة. فما أهمية ليبيا ليحدث من أجلها كل هذا الاستنزاف المادي والعسكري من جميع الأطراف؟ أهمية ليبيا تبدأ من موقعها الجغرافي، فهي رابع أكبر دولة في القارة الإفريقية، سكانها أكثر من 6 مليون نسمة، وتلعب فيها القبيلة دورا اجتماعيا وسياسيا مهما. لديها ساحل طويل مطل على البحر المتوسط يمتد لنحو 1800 كيلومتر، جعل منها بوابة للهجرة غير الشرعية باتجاه أوروبا. نحو 90% من الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا ينطلقون من ليبيا. وما يزيد من أهمية ليبيا على الساحة الدولية ويجعلها مطمع الكثيرين مخزون الطاقة التي تمتلكها. لدى ليبيا أكبر احتياطيات نفطية مثبتة في إفريقيا، وتاسع أكبر احتياطي نفط في العالم، وتشكل عائدات النفط معظم قيمة الصادرات منها، كما أنها لاعب مهم في سوق الغاز الطبيعي. فالاهتمام الكبير بكميات الغاز الكبيرة المكتشفة شرق البحر الأبيض المتوسط أحد الأسباب التي غذت تدخل الأطراف الخارجية في الأزمة الليبية لرسم خارطة النفوذ على البحر المتوسط. نعود للصراع الدائر، كيف وصلنا إلى هنا؟ بعد الإطاحة بالقذافي تشكل المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا، ثم سلم السلطة إلى المؤتمر الوطني العام الذي كان السلطة التشريعية حينها بعد انتخابات عام 2012، وتشكلت حكومة مؤقتة. بعدها بعامين ظهر رجل قلب موازين القوى على الساحة الليبية وقسم الفرقاء وحول الصراع السياسي على السلطة إلى حرب أهلية بدعم خارجي. إنه اللواء المتقاعد خليفة حفتر. فمن هذا الرجل؟ كان حفتر أحد رجالات القذافي المقربين، شاركه في الانقلاب الذي أسقط الحكم الملكي في البلاد عام 1969. خلال الحرب بين ليبيا وتشاد في الثمانينيات عينه القذافي قائدا لقواته، لكن بعد وقوعه في الأسر عام 1987 مع المئات من رجاله لم يعجبه تنصل القذافي من أسر الحرب، فانقلب عليه ونقلته طائرات أمريكية إلى الولايات المتحدة، واتهم بأن له علاقات قوية بالمخابرات المركزية الأمريكية. بعد اندلاع الثورة على نظام القذافي عام 2011 عاد حفتر إلى ليبيا محاولا أن يجد لنفسه مكان على الخارطة السياسية الليبية الجديدة. منتصف فبراير 2014 خرج حفتر على قناة فضائية وأعلن تجميد الإعلان الدستوري الذي وضعه المجلس الوطني الانتقالي، وحل المؤتمر الوطني العام متخذا من شرق ليبيا وتحديدا منطقة الرجمة مقرا له، ثم أطلق عملية عسكرية تحت اسم الكرامة بحجة مكافحة الإرهاب في بنغازي، ونصب نفسه قائدا لما يسميه اليوم الجيش الوطني الليبي، في حين أن خصومه اعتبروا الخطوة تمردا عسكريا وانقلابا وثورة مضادة لإلغاء مكتسبات الثورة، فواجهوه بعملية فجر ليبيا.
4: يعتبر المؤتمر الوطني العام والحكومة المؤقتة المنبثقة عنه في حكم المتوقفين عن أداء أي مهام، ويعد الإعلان الدستوري المؤقت الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي مجمدا.
3: في تلك الأثناء دار جدل يتعلق بانتهاء ولاية المؤتمر الوطني العام من عدمه. شكلت لجنة فبراير من أعضاء من داخل المؤتمر الوطني العام ومن خارجه، وتم إجراء انتخابات برلمانية. انتخب أعضاء مجلس النواب الليبي خلفا للمؤتمر الوطني العام، وتأججت الخلافات بين القوى الليبية بسبب انتقال مقره وبعض الأعضاء من مدينة بنغازي إلى مدينة طبرق في الشرق. قررت المحكمة العليا الليبية عدم دستورية انتقال السلطات إلى طبرق وبإجراء انتخابات برلمانية عاجلة، مما يعني بطلان انتخابات البرلمان المنعقد في طبرق وما خرج عنه من مؤسسات وقرارات. أحدث قرار المحكمة العليا أزمة سياسية كبيرة في ليبيا، خاصة بعد إعلان المؤتمر الوطني العام في طرابلس عن استعادة ولايته من مجلس طبرق المنحل لحين انتخاب مجلس نواب جديد. تشكل في هذه الفترة مشهد عسكري وسياسي جديد في ليبيا نتجت عنه حكومات متنافسة، حكومة مقرها العاصمة طرابلس في الغرب تابعة للمؤتمر الوطني، وحكومة أخرى مقرها مدينة البيضاء في الشرق يدعمها حفتر تابعة لبرلمان طبرق المنحل. ضربت الفوضى ليبيا ونشبت حرب أهلية بين الطرفين، فاستغل تنظيم الدولة الوضع حينها ووضع موطئ قدم له في البلاد. الانقسام والحرب الدامية وصلت أخيراً إلى اتفاق رعته الأمم المتحدة في مدينة الصخيرات في المغرب، واللي كان من المفترض أن ينهي الصراع الدائر. فما أهم بنود هذا الاتفاق؟ نص اتفاق الصخيرات الذي وقعت عليه الأطراف على ثلاث نقاط أساسية خلال مرحلة انتقالية. أولاً، تشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية مقرها العاصمة طرابلس ومدة ولايتها عام واحد، وتمدد لعام إضافي تلقائياً إن لم يصدر دستور دائم للبلاد. ثانياً، تضم السلطة التشريعية للدولة مجلس النواب أو ما يعرف ببرلمان طبرق. ثالثاً، تأسيس مجلس أعلى للدولة ومجلس أعلى للإدارة المحلية وهيئة لإعادة الإعمار وأخرى لصياغة الدستور. وبموجب اتفاق الصخيرات تشكلت في فبراير 2016 حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً، ويقودها فايز السراج ومن صلاحياتها قيادة القوات المسلحة. لكن بدلاً من تنفيذ البنود استمر الانقسام الحاد رغم المبادرات الكثيرة التي تبعت الاتفاق.
1: دعا مجلس الأمن أعضاء الأمم المتحدة إلى عدم التعامل مع الكيانات الموازية لحكومة الوفاق الليبية، كما دعا إلى الامتثال التام لحظر توريد السلاح إلى ليبيا.
3: نقض حفتر اتفاق الصخيرات مدعوماً من مجلس النواب، وشن حرباً العام الماضي على طرابلس أثناء وجود الأمين العام للأمم المتحدة، ومنذ ذلك الحين يحاول حفتر السيطرة على العاصمة. واستمر الصراع مدعوماً بقوى خارجية. حكومة الوفاق مقرها العاصمة طرابلس وتسيطر على شمال غرب ليبيا، تدعمها الأمم المتحدة وإيطاليا وتركيا وقطر. قوات خليفة حفتر تسيطر على شرق البلاد انطلاقا من مدينة بنغازي، تدعمها الإمارات العربية المتحدة ومصر وروسيا والسعودية وفرنسا. فما الدور الذي تلعبه الدول الداعمة لأطراف الصراع؟ مصر والإمارات تقدمان دعماً سياسياً وإعلامياً وعسكرياً صريحاً لحفتر، وتنتهكان حظر توريد الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة إلى ليبيا منذ العام 2011.
5: بالرغم من الإمارات طبعاً جغرافياً تبعتنا مسافة كتيرة، يعني ما فيش حدود مشتركة وغيرها، وهذا ما ذكرناه. يعني شيء اللي خلي دولة زي الإمارات إن هي يعني تعمل هالقاعدة هذه الموجودة في شرق ليبيا أو ترسل طائراتها؟
6: إن أي تدخل مباشر من الدولة المصرية باتت تتوفر له الشرعية الدولية.
3: روسيا رغم نفي تورطها في الحرب الدائرة، إلا أن رويترز كشفت عن عمليات تجنيد شركة فاغنر الأمنية الخاصة الروسية لمقاتلين من سوريا لدعم قوات حفتر. ونشرت صحيفة لوموند الفرنسية أن السعودية تمول عمليات مرتزقة فاغنر. ووثقت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا أفريكوم نشر روسيا في الآونة الأخيرة طائرات حربية في ليبيا لدعم مجموعة فاغنر الروسية وحفتر.
7: عدد كبير من مرتزقة شركة فاغنر الروسية يتراوح بين 3000 مسلح و 3500 موجودون حاليا في منطقة الجفرة وسط ليبيا.
3: الولايات المتحدة موقفها غامض من أطراف النزاع، ففي اتصال ترامب بحفتر أثناء الهجوم على طرابلس أكد له دعم جهوده في مكافحة الإرهاب، لكن لاحقا بعد تزايد التدخل الروسي عادت الولايات المتحدة لتدعو حفتر إلى وقف هجماته ورفضت إعلان نفسه حاكما على ليبيا.
8: هذا الموقف من الإدارة الأمريكية اعتبره كثيرون ضعيفا مقارنة بالجهود الدبلوماسية التي تبذلها حكومة الوفاق، وهو ما شجع حفتر على الاستمرار بل التصعيد.
3: أما فرنسا فلها مواقف في الخفاء تناقض اعترافها بالسراج في العلن، فباريس متهمة بالتورط منذ عام 2015 في دعم اللواء المتقاعد حفتر، وتكبدت خسائر في صفوف جنودها في ليبيا.
9: بكل تأكيد لا شك أنها فضيحة من العيار الثقيل، ولا شك أن دخول فرنسا بهذا الشكل وعدم وضوح الرؤية، باعتبار أن فرنسا جهارا نهارا تكون بأنها داعم لحكومة الوفاق الوطني من ناحية، في حين أن صواريخها موجودة بغريان وهي التي احتلها حفتر لبضع الوقت.
10: La France, elle ne soutient pas Maréchal Haftar. Le rôle de la France en Libye, et de tout faire pour aider à l'émergence d'une solution politique durable.
3: تصاعد التنافس الفرنسي الإيطالي في ليبيا بشكل كبير في السنوات الأخيرة لدرجة تبادل الاتهامات بين البلدين. إيطاليا دعمت تشكيل حكومة الوفاق الوطني وساعدت في تثبيتها عام 2016، لكن دورها تراجع في الأشهر الأخيرة مع تصاعد أدوار تركيا وروسيا. نصل للدور التركي الذي قلب موازين القوى وأحدث تقدم كبير لقوات حكومة الوفاق. استجابة لطلب حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، صادق البرلمان التركي على مذكرة تفويض تسمح للرئاسة بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق، مما أثار حفيظة مصر وروسيا، خاصة أن هذا الاتفاق يأتي ضمن مذكرة تفاهم على ترسيم الحدود البحرية بين البلدين التي تسمح بعمليات التنقيب على الغاز الطبيعي في شرق المتوسط. ولهذا قصة أخرى سنرويها لكم في حلقات لاحقة.
11: في هذه الأثناء تجري تركيا محادثات مع حكومة الوفاق الوطني الليبية بشأن احتمال استخدام قاعدتي الواطية الجوية ومصراط البحرية.
3: محاولات حل الخلاف الليبي نتج عنها مؤتمر برلين الذي توافق المشاركون فيه على أهمية احترام وتنفيذ حظر الأسلحة المفروض بموجب قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وبناء عليه تم إطلاق عملية إيريني التي تعني باللغة اليونانية السلام، والعملية عبارة عن مهمة في البحر المتوسط لمراقبة تطبيق قرارات مجلس الأمن بشأن حظر تصدير السلاح أو بيعه إلى ليبيا. لكن مؤتمر برلين وما تبعه من مبادرات لم يتمكنوا من وقف إطلاق النار ولا إيجاد حل سياسي. الحرب الدائرة منذ سنوات في ليبيا تسببت في خسائر كبيرة، ففضلاً عن الأعداد الكبيرة من الضحايا المدنيين، شهدت البلاد ارتفاعاً حاداً في الأسعار ونقص الأدوية وانقطاع التيار الكهربائي، كما يتعرض المدنيون للقتل وخطر عمليات الخطف للحصول على فدية من قبل الميليشيات المنتشرة في البلاد. تقدر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أكثر من 200,000 شخص قد نزحوا داخلياً، وأن أكثر من 1,000,000 شخص يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية في ليبيا. كما كلف النزاع البلاد عشرات المليارات من الدولارات من عائدات النفط وتسبب في أضرار جسيمة للبنية التحتية.
12: Libya is not only an oil story. Libya is not only a gas story. Libya is not only a geopolitical story. It is also a human story. And people are suffering. And for no other reason but for the fact that there is no international clear message that enough is enough. That enough is enough.
3: بالنتيجة الصراع على السلطة في ليبيا حولها إلى ساحة خلفية للصراعات الدولية على امتداد النفوذ. الإمارات متهمة دائما بدعم الثورات المضادة، ومصر تخشى على حدودها الغربية المشتركة مع ليبيا، خاصة مع الوجود التركي الذي يرعب أيضا روسيا التي تخشى من اكتشافات غاز المتوسط لأنها تهدد نفوذها كمصدر رئيسي للغاز في أوروبا، والولايات المتحدة تخشى التواجد العسكري الروسي. أما فرنسا وإيطاليا فتتنافسان على المصالح السياسية والاقتصادية في بلد غني بالنفط ويعتبر بوابة واسعة إلى أفريقيا. وطبعا فاتورة الحرب يدفع القسم الأكبر منها، الشعب الليبي الذي لم يطالب سوى بالعيش بحرية وكرامة في بلده. وهي كانت قصة الصراع في ليبيا وما فيها.
0: عدنية FM 88 التسعة. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM. إعلانك في أذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مروراً بالجراحة الدقيقة ووصولاً إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية،
2: مستشفى الريادة الدولية،
1: لما تكون صحتك،
2: لما تكون صحتك
1: هي الأولوية،
2: هي الأولوية.
1: للحجز والاستفسار 7-8-211-7410. عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية،
2: مستشفى الريادة الدولية،
1: الرعاية الكاملة،
2: الرعاية الكاملة.
3: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
4: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
7: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
6: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
7: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
7: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
6: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
7: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
6: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
7: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
6: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
7: اختيار ذكي لراحة تدوم.
0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك، برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

هذا العام سيذهب عبد الله برفقة زوجه إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج. سيذهب عبد الله وزوجه في رحلة حج تمتع، وللحج أيضا نوعان آخران هما القران والإفراد. في أثناء الرحلة نادى قائد الطائرة بأن الرحلة قد دخلت ميقات الإحرام. هم عبد الله بعد النداء بالاستعداد للإحرام. في الحج والعمرة 5 مواقيت مكانية لا يجوز تجاوزها إلا بإحرام، والمواقيت هي أبيار علي، رابغ، السيل الكبير، السعدية، ذات عرق. أما من كان مكانه أقرب إلى مكة من هذه المواقيت فميقاته هو مكانه. وعند الوصول للميقات يسن للحاج إزالة شعر الإبط والعانة وتقليم الأظافر والاغتسال وتطيب البدن دون ملابس الإحرام. ثم يقوم الحاج بلبس ثياب الإحرام، وهي الرداء والإزار والنعل للرجال. أما المرأة فترتدي ملابسها العادية عدا النقاب للوجه والقفازين لليد. بعد أن هيأ عبد الله نفسه للإحرام بدأ يتلو وزوجه النية قائلين: لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج. أما الحاج المفرد فيقول: لبيك حجا. أما القارن فيقول: لبيك عمرة وحجا. ثم شرعا في التلبية مع باقي الحجاج في الطائرة. ثم بدأ عبد الله في تذكر محظورات الإحرام، فلا يجوز إزالة شيء من شعر البدن أو الأظافر أو تطيب البدن أو لباس الإحرام أو تغطية الرأس أو لبس أي مخيط مفصل على قدر العضو أو الجماع أو المباشرة بشهوة، عقد النكاح والخطبة أو التعرض للصيد البري بالقتل أو بالتنفير. وصلت الرحلة وتوجها لبيت الله الحرام، حتى إذا ما شرعا في الطواف توقفا عن التلبية وتوجها نحو ركن الحجر الأسود، فجعل عبد الله رداءه الأيمن تحت إبطه ليكشف عن كتفه الأيمن كما تقتضي سنة الاطباع. وعندما وصلا للحجر الأسود اكتفيا بالإشارة نحوه نظرا للزحام وعدم جواز المدافعة والمزاحمة تطبيقا لسنته عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك بدأ الطواف من الحجر الأسود، والطواف 7 أشواط تنتهي أيضا عند الحجر الأسود. وأثناء الطواف له أن يدعو ويذكر الله بما شاء. كان عبد الله على علم بأنه كلما حاذى الركن الذي قبل الحجر الأسود يسن استلامه بيده دون تقبيل، فإن لم يستطع فليمضي دون أن يشير إليه، ويسن القول وقتها: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، حتى يصل للحجر الأسود. وخلال طواف عبد الله حرص على ألا يدافع أو يزاحم، كما حرص ألا يطوف من داخل حجر إسماعيل لأنه جزء من الكعبة، والدخول فيه يجعل ذلك الشوط ناقصا غير مجزئ. وفي نهاية الشوط 7 غطى عبد الله كتفه الأيمن، ثم ذهبا خلف مقام إبراهيم لصلاة 2 ركعتي الطواف. اتجه عبد الله مع زوجه بعد الصلاة إلى المسعى، وفي طريقهما شربا من ماء زمزم كما سن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم صعدا إلى الصفا من باب الصفا وتليا حين الصعود قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم وقفا يدعوان الله مستقبلين الكعبة. ثم بدأ في النزول من الصفا والاتجاه نحو المروة مشيا مستذكرين وداعيين الله بما تيسر لهما، حتى إذا ما بلغ المروة كررا ما قيل عند الصفا دون قراءة الآية، ليكونا قد أتما شوطا من أصل 7 أشواط. ثم عاد مرة أخرى للصفا بالكيفية نفسها، وظل هكذا حتى الشوط 7،
فصعدا على المروة دون قول أي شيء، وبهذا أتما سعيهما. بعد السعي قام عبد الله بقص شعر رأسه، أما زوجه فقد قامت بقص ما مقداره رأس الأصبع من جميع نواحي شعرها، وبذلك تحللا من الإحرام وظلا في مكة حتى يوم 8 من ذي الحجة. أما الحاج المفرد والقارن فلا يتحللان من الإحرام، بل يبيتان في مكة بإحرام حتى يوم 8 من ذي الحجة. وفي 8 من ذي الحجة، وهو المعروف بيوم التروية، وهو أول أيام الحج، أحرم عبد الله وزوجه مرة أخرى من مكة، وتوجها إلى منى قبل الظهر، وصليا فيها الظهر قصرا ركعتين، ثم العصر قصرا في وقته، وكذا المغرب، كل منهما في وقته مع قصر العشاء، وباتا ليلتهما حتى صلاة فجر يوم 9. بعد صلاة الفجر سارا إلى عرفات للوقوف، وعرفات كلها موقف، وأفضلها موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصخرات الكبار أسفل جبل الرحمة، ولكن زحام هذا اليوم المشهود أعاق وصولهما هناك، وليس من السنة المدافعة ومزاحمة الناس. ثم أنصتا إلى خطبة الإمام في عرفات، ثم صليا الظهر والعصر قصرا وجمعا، وخلال اليوم ظلا منشغلين بالدعاء والتسبيح والتحميد والاستغفار حتى غروب الشمس، وبعدها انصرفا إلى المزدلفة وصليا بها المغرب والعشاء قصرا وجمعا، وبتا فيها حتى صلاة الفجر. وبعد الفجر وقفا يدعوان الله عند المشعر الحرام والمزدلفة كلها موقف، ثم توجها لمنى لرمي جمرة العقبة، وهي الجمرة الكبرى. قبل ذهابهما لمنى التقط عبد الله له ولزوجه 7 حصيات أكبر قليلا من حبة الحمص، وعند الوصول هناك ذهبا إلى جمرة العقبة فرمياها ب7 حصيات واحدة تلو الأخرى، وكبرا مع كل جمرة. بعد رمي الجمرات قاما بذبح الهدي، وهو ذبح واجب على الحاج المتمتع والقارن فقط. ثم قام عبد الله وزوجه بالحلق والتقصير، ثم عادا إلى مكة وطافا بالكعبة 7 أشواط، لا يسن في هذا الطواف الاضطباع، ثم صليا ركعتي الطواف، ثم قام بالسعي. والحاج المفرد والقارن إن كان قد سعيا بعد طواف القدوم فلا سعي عليهما. بعد يوم 10 عاد عبد الله وزوجه لمنى للمبيت طوال ليالي التشريق 3، وفيها قاما برمي الجمرات 3 كل يوم، بداية من الجمرة الصغرى، وفيها ترمى 7 حصيات مثل جمرة العقبة. بعدها قام باستقبال القبلة والتوجه بالدعاء، ثم الجمرة الوسطى بالكيفية نفسها، ثم انتهاء بجمرة العقبة. وبعد انتهاء مناسك أيام التشريق كان عبد الله وزوجه قد أكملا مناسك حجهما، وكان آخر ما فعلا هناك هو الطواف ببيت الله العتيق، طواف الوداع.

0: فاتتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد بكل المقاييس.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.

0: خلال أيام. خلال عيد أضحى المبارك.
1: مسرحية يوميات مدير عام.
2: شباب يوميات إيش دوين؟ لا لا الموضوع رسمي زيادة. مسرحية يوميات مدير عام خلال أيام عيد الأضحى المبارك. المعلى حافون، مسرح الفقيد رائد طه. كل عام وانتم بخير.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام.
6: عدنية اف ام
5: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.
6: لون جديد.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية fm.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك. في مستشفى الريادة، حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الريادة الدولي. للحجز والاستفسار 78-211-7410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولي. الرعاية الكاملة.
4: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
5: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع. وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
6: ألو جمال، كيف الحال؟ أرسلت لك حوالها الآن.
7: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
6: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشاراً في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضاً عمولة الحوالة أقل.
7: إذن أحسنت الاختيار.
8: بنك الأمل لتمويل الأصغر. بنك من لا بنك له.
9: بنافع للعود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك في خدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: فاتتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد بكل المقاييس.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج
1: في الصدر خفقان مستمر إرهاق مفاجئ ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك في مستشفى الريادة الدولية أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة إشراف نخبة من الاستشاريين وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق تشخيص في الوقت المناسب تدخل فوري ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك لا تنتظر طمن قلبك اليوم مستشفى الريادة الدولية ريادة في علاج أمراض القلب قلبك بصحة وعافية للحجز والاستفسار 7821174410 عدن خط 90 بجانب 91 مستشفى الريادة الدولية الرعاية الكاملة
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد في كل منزل دخلته أجهزتنا وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة لكن خطواتنا تثبتها كل يوم
3: العنوان عدن المعلى الشارع الرئيسي كريتر شارع حسن علي خط إنمر الرئيسي هاتفنا 781-296-111 فروعنا في سيئون
4: سيراميك بيتك يعكس هويتك لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل السيراميك الإسباني الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس الترويبات وحتى المنظفات مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017 الجوهرة للسيراميك اختيار واسع لكل ذوق رائع
0: بدافع للعود الخبرة والريادة
5: السعيد للسيراميك دليلك للتميز
6: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك برامج مفاجآت اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى عدنية FM محتوى يلامسك

بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية fm.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.

0: شعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
3: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
2: ناينتي مول.

0: الذكريات ورفاهية العائلة.
1: كل المتعة والترفيه والمطاعم وكيو كافيه.
2: أنا رهف طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلاً خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.

0: خلال أيام خلال عيد الأضحى المبارك.
1: مسرحية يوميات مدير عام.
2: شباب يوميات ايش دوين ونقول لا الموضوع رسمي زيادة. مسرحية يوميات مدير عام خلال أيام عيد الأضحى المبارك. المعلى حافون، مسرح الفقيد رائد طه. كل عام وانتم بخير.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك، برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

لا تؤذي أحدا والزم الصدق مهما كبدك هذا المبدأ، وإن زللت فلا تتقهقر، واعلم أنه لولا الزلل لكنا من كل مفاز مفاليس. وإن عودته غير قاصد فلا توبخ نفسك كثيرا، تجاوز هذا المنحنى متعلما متناسيا، واعلم أن رضا الناس ليست غاية لتدرك، فانشغل برب الناس ودع عنك الخلق فإنهم مادحون قادحون على أي حال كنت. وكن أنت أنت يا صاح، اجعل الله نصب عينيك واحتكم لحكمه، ولا تخجلا وإن طعنت صدرك يوما خناجر غربة، فتذكر أنها ما خفيت عمن لا تخفى عليه الخافية، وأنه يهيئ لك مقابل كلما تلاقي نعيما لم يكن ليخطر لهؤلاء الناس ببال. حسن ظن بالله وثقة بما عنده، واحرص أن تعتصم به وحده معتزلا بحرزه وانشغالك به عما قال الناس فيك وما ذروا. إن الانشغال بالناس يا صاح داء عضال ينغص العيش ويكدر المنام، فاسأل الله الغنى به وحده والافتقار له دون سواه، وهنيئا لك إن فتحت الأبواب وكان ما سألت.

0: اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدن بها اف ام، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتس أب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية اف ام نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية اف ام، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية اف ام، لون جديد.

سأغفر ولو كان الذنب عظيما، ولو كانت ضربات الخذلان كبيرة، لا شيء يقتحم سيادتنا. نحن من نمنحهم الفرصة لصنع تلك الهوة بداخلنا، فليس كل عابر يشعل الضوء. بعضهم يطفئ مصابيح الأمل فينا ويمضي دون أن ترهقه شناعة تلك الظلمة التي لحقت بنا، ولكن الأمل يشتعل بكياني عندما أغفر، حتى وإن كان المسلوب من خفق روحي سأغفر. ولو كانت الكلمات خجلة من حمل أنين مشاعري حين لا أنطق بشيء، سأغفر حتى يرفعني الإحسان على أجنحة من النور. ومتى كان الدرب حالكا، كانت الأرواح عطشا لشعاع العفو في أفئدة الغافرين. سأغفر لينير الحق طريقي إليها، وحتى لا تثقلني كلمات العتاب بحروفها الثكلى وحرقة ليت توجع، وجواب لو يؤلم إن ذابت المحبة في تنور قالوا وقلنا. سأغفر لأن رداء الصفاء يناسبني، وجو النقاء خلقت لأحياه بملامحي وقلبي. سأغفر لأن الحقد يجرد النفوس من إنسانيتها وفطرتها السليمة. سأغفر عندما يشح بين الناس قول يغفر الله لي ولك، وسأروي أرض مغفرتي بعفوي وتسامحي وحب الخير للآخرين. لا شيء ينزع منا عنوة، نحن من نفرط كثيرا حين نحسن الظن بمن أساء لنا أكثر من مرة، وحينما نغرس بذرة الثقة في صدور لم تسقى بماء المغفرة أبدا. سأغفر لينبت في رياض روحي سمو السماحة والإخاء، وحتى أتفيأ ظلال الهدى في أوردتي كنقاء يشف السلامة زلالا وشهدا. سأغفر حتى تفوح من نفسي رياحين الصفو عبقا، يملأ الأنحاء أريجا ومسكا. دائما وأبدا سأغفر، دائما وأبدا سأغفر. كلمات صفاء الفقي.

0: فاتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد، لون جديد بكل المقاييس.
1: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
2: عدنية اف ام.
3: إن جل الذنب فأنت أجلل،
1: يا الله،
3: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.